نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك.

0: إلى أين نحن ذاهبون؟
1: إلى مدينة أجرا، هي واحدة من أجمل المدن الهندية وبها عجيبة تستحق أن تشاهد.
2: عرفتها، تاج محل.
1: أصبت يا مرجان.
3: هل تاج محل هذا مطعم؟
1: ألا تفكر إلا في الطعام، بل هو قبر.
4: هل نسافر كل هذه المسافة ونتكبد كل هذا التعب فوق الفيل من أجل رؤية قبر؟
1: إنه ليس قبرا عاديا، هو أشبه بقصر جميل مليء بالحدائق ونوافير الماء.
3: وهل يشعر الموتى بما حولهم من جمال؟
1: لهذا القبر أو الضريح قصة عجيبة، فقد بناه الملك شاهجهان لزوجته الحبيبة ممتاز محل، ووضع فيه كل ما كانت تحبه الزوجة الراحلة ويروق لها.
0: انظروا إلى هذا الرجل كيف ينام فوق الخناجر المدببة.
1: لا أدري، لكن عددا كبيرا من الحواة الهنود يفعلون ذلك.
2: لعله يشعر بالألم إذا نام فوق فراش عادي.
0: لم يعد في الطريق شيء جديد نشاهده.
4: معك حق، بدأت أشعر بالملل.
0: يا صاحب البحر، لماذا لا تكمل لنا قصة السامري مع بني إسرائيل؟
1: لا بأس، أين توقفنا؟
2: عندما أخذ السامري قبضة من أثر الملك الجليل جبريل وخبأها في ملابسه.
1: نعم، بعدها عاد السامري وانضم لرفقته من قوم سيدنا موسى عليه السلام.
5: أين كنت يا سامري؟
6: أقلقتنا عليك.
7: أنا بخير، لم يحدث شيء.
5: هل غرق الجنود من خلفنا؟
7: نعم، غرق الجميع، فرعون وهامان وجنودهم.
8: الحمد لله رب موسى وهارون أن نجانا وجعلنا في طريق الحق.
5: أسرعوا يا رجال لنصل إلى صحراء سيناء.
9: توقفوا عن السير، أمر نبي الله موسى بالراحة هنا.
5: اختيار رائع، المكان هنا آمن، الجبل يحمينا من الرياح والعواصف، ولا توجد ذئاب أو حيوانات مفترسة.
10: هذا المكان يبدو آهلا بالسكان.
5: ليتنا نجد أناسا يضيفوننا ونبيت في خيامهم الليلة بدلا من النوم في العراء.
11: انظروا، هناك نار في أسفل جبل، بالتأكيد أشعلها شخص ما.
7: لنذهب ونستطلع الأمر.
12: أليس من الأدق أن نسأل نبي الله موسى أولا؟
7: نسأله في ماذا؟ سنعرف مصدر النار ونخبره بما رأينا.
6: السامري على حق، لن يغضب نبي الله من أمر كهذا.

0: انظروا، إنهم يعبدون صنما.
1: نعم، إلههم واضح أمام أعينهم.
2: ليت لنا آلهة مثلهم.
3: نعم، آلهة نراها ونلمسها بأيدينا ونتأكد من وجودها.
4: سندعو النبي موسى أن يسمح لنا بعبادة هذا الإله أو يجعل لنا آلهة أخرى.
0: لن يوافق أبدا على هذا الكلام الفارغ. أنسيتم ما قاله عن الله الواحد الأحد الذي أنجاكم من فرعون وجنوده وشق البحر من أجلكم؟
5: ولكننا يا أبي نتشوق إلى عبادة الصنم مثلما تعودنا. ما رأيك يا سامري؟
6: إنني أستمع إلى آراء الجميع وأزن الكلام في عقلي، وبعدها سأخبركم برأيي.

0: إنني متعب للغاية، متعب وظمآن، وأنا أيضا أشعر بالظمأ والجوع، ولكني للأسف أنهيت ما كان معي من ماء وطعام.
1: وأنا أيضا نسأل حليم. يا سيد حليم، صباح الخير.
2: صباح الخير يا رجال، هل ما أحدكما شيء من الماء أو الطعام؟ لماذا تنظران إلي هكذا؟
3: لأننا كنا سنسألك نفس السؤال.
2: إن السامري يحمل كيسا كبيرا مليئا بالمتاع، بالتأكيد معه ما يفيض عن حاجته.
4: ليس معي شيء وأتدور جوع.
3: والعمل، نسأل النساء.
5: اسمعي يا إستر، سأعطيك هذا القرط الذهبي مقابل جرعة الماء،
6: بل سأعطيك أنا 3 عقود من الذهب المطعم بالجواهر، وأحظى بجرعة الماء.
7: أنتم لا تقدرون الموقف، إن جرعة الماء التي معي هي الوحيدة الباقية، ويجب أن تدفعوا ما تستحقه من قيمة.
5: أنت طماعة بشعة.
7: هكذا حرمت نفسك من الماء، ولو دفعت لي أموال الدنيا كلها.
8: لا تتحكمي فينا يا إستر، ولا تنسي أن هذا الذهب ليس ملكك، إنه ذهب المصريين الذي لم نجد الوقت لإعادته.
9: إنه ليس ملكنا، ولكنه في حوزتنا.
3: هذا لا يعطيكن الحق في التصرف فيه.
5: أصمت يا بجرمة، هذا الموضوع ليس من شأن الرجال.
3: أتسمع ما تقوله زوجتك يا حليم؟
2: معها حق، أنت شخص متطفل.
4: يا قوم، تشاجروا على الذهب فيما بعد، واتركوا لي جرعة الماء، فإنني أوشك على الهلاك.
10: ولما خشي نبي الله موسى على قومه من الفتنة ومن الهلاك، دعا ربه، فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الأرض، فانفجرت منها 12 عينة، وعرفت كل قبيلة طريقا إلى الماء.
5: الحمد لله، حل لنا النبي الكريم مشكلة الماء.
11: لن نعود إلى التشاجر،
6: وسأحتفظ بعقودي الذهبية الثمينة.
2: ألست خجلة من فعلك؟ تسرقين الذهب وتستحلينه لنفسك؟
8: لست سارقة، هذا الذهب كان معي عندما خرجت هربا من بطش فرعون.
6: والآن هلك فرعون، فكيف سنعيد الذهب لأصحابه؟
3: أرى أن يقسم هذا الذهب علينا جميعا بالتساوي.
9: الذهب زينة النساء، لماذا تأخذون منه؟
2: أصمتوا، نحتكم عند نبي الله موسى.
4: نبي الله؟ إذن ضاع الذهب.
2: أوامر نبي الله واضحة، سنجمع الذهب وندفنه قبل أن تحدث فتنة بين القوم.
3: هذا أفضل، ما فائدة الذهب في تلك الصحراء؟
4: أليس حراما أن نهدر كل هذا الذهب؟
2: إخماد الفتنة يا سامري أهم من الاحتفاظ بزينة غير ضرورية.
4: لست أعارض أوامر النبي، كنت فقط أتساءل.
2: هيا، على النساء أن تجمع الذهب وتضعه في كومة واحدة.
11: انتظروا، معي خنجر مقبضه من الذهب.
9: يعز علي أن أفرط في زينتي، ولكن ما باليد حيلة.
2: استمروا في الحفر.
11: لماذا؟ هل هو تعذيب؟
3: بالله عليك يا رجل، ستقتلنا حرارة الشمس.
4: أرى أن هذا العمق يكفي لإخفاء كل الذهب،
2: ولكني أخشى أن تكون الحفرة صغيرة فيفكر أحدنا في إعادة الحفر واستخراج الكنز.
4: ومن ذلك المجنون الذي يجرؤ على إغضاب نبي الله موسى؟
2: معك حق،
4: ثم إننا ندفن الذهب عن قناعة وإيمان، وضميرنا هو الرقيب علينا يا حليم.
2: حسنا، تكفي هذه الحفرة، هاتوا الذهب.
4: لن يلقيه في الحفرة غيري.
2: الله يقوي إيمانك.
4: ابتعد أيها المعدن اللعين، يا من تلعب بعقول النساء.
12: وتغوي الجبابرة والظالمين، لن تنتصر على إرادة الخير فينا أبدا.
1: سأبكي من شدة التأثر.
6: هل كان من الضروري أن يتركنا سيدنا موسى في هذا الوقت ويصعد إلى الجبل؟
5: أيتها الحمقاء، إنه ذاهب لميقات ربه، وهذا أهم بكثير من شؤوننا التافعة.
7: وماذا نفعل إذا احتجنا لأن نسأله في شيء؟
8: لقد ترك أخاه هارون، وهو وزيره ونبي مثله، ويعرف كل تعاليم الدين.
6: سامري، أين أنت؟ لم أرك منذ وقت طويل.
13: ماذا تريدين يا ريما؟
6: هذه طريقة تخاطبني بها؟ أردت أن أطمئن عليك، خاصة أنك لم تكن في وداع نبي الله وهو يصعد إلى الجبل.
13: هل صعد إلى الجبل؟ لماذا؟
6: ألا تعرف؟ ذهب لميقات ربه.
13: معنى هذا أن موسى ليس بيننا الآن.
6: نعم، لكن إذا احتجت شيئاً يمكنك أن تستشير أخاه هارون.
13: لست في حاجة إلى استشارة أحد.
14: من؟ السامري؟ ألا زلت مستيقظاً؟
13: بل إنني نائم. نم أنت أيضاً.
14: كيف تحدثني وأنت نائم؟ إلى أين تذهب؟
13: سأستنشق بعض الهواء النقي.
14: لا يا سامري، أنت تكذب علي، ليس التنزه هو مقصدك.
13: وما هو مقصدي إذن؟
14: أنت قلق على نبي الله موسى لأنه تأخر في الجبل فوق 30 ليلة.
13: نعم نعم، هو ذلك. قل يا ميخا، أين الفأس؟
15: بجانب الخيمة.

الآن جاء دور القبضة المباركة من أثر الملك الكريم. سأصنع شيئا ليس له مثيل في الدنيا بأسرها.

0: سامري، أين كنت؟
1: أنا كنت أبحث عنكما، إلى أين تذهبان؟
2: إلى اليم، سنحاول أن نصيد شيئا من الأسماك لنتغذى بها.
1: عظيم، ولكن ألا تشعران بالقلق على نبي الله موسى؟
0: لقد تأخر بالفعل، ولكنه مع ربه.
1: أشك في ذلك، لو أنه قابل ربه لما غاب كل ذلك الوقت. أخشى أن يتوه بين الجبال أو يحدث له مكروه.
2: لا تخشى عليه شيئا، إنه نبي الله،
0: ثم إنه قوي البنية، عظيم الحكمة، ولا يمكن أن يؤذيه قاطع طريق أو وحش مفترس.
1: ولكن هذا لا يمنعنا من السؤال عنه ولو حتى عند أول الجبل.
2: السامري معه حق، هذا واجبنا.
0: انظروا، ما هذا؟
3: سمعت صوتا كأنما عجل يخور.
4: العجل هناك عند الجبل.
1: تأدبوا في حديثكم عن الإله واسجدوا له.
4: انظري يا مارثا، إنه يشع نورا ويخور أيضا.
1: أخيرا أصبح لنا إله نسمعه ونراه.
3: ولكن الله الواحد الأحد لا يتجسد، وقد ذهب إليه رسوله موسى.
1: ذهب موسى يبحث عن ربه بينما الرب هنا بيننا.
4: كم هو جميل.
1: اخشعوا أمام ربكم وقفوا له ساجدين.
3: هل أنت رب موسى وهارون؟ أجبني أيها التمثال الذهبي، لماذا لا ينطق؟
1: استغفر الله يا رجل وتأدب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟
5: صدق الله العظيم.
7: كيف يؤمن بنو إسرائيل بتمثال عجل بعد كل المعجزات التي رأوها؟
8: تكفي معجزة شق البحر ونجاتهم من القوم الظالمين.
9: أبعد هذا؟ يعبدون عجل؟
6: كانت الوثنية في عقولهم وقلوبهم، وكان في مصر القديمة معبود يدعى آبيس على هيئة عجل. وقد استغل السامري نقطة ضعفهم وتعلقهم بالعادات الوثنية وصنع لهم ذلك التمثال.
7: إلى هذا الحد؟
6: الإنسان يفكر عادة وفق ما يؤمن ويعتقد. انظر إلى تاج محل، كان الملك شاه جهان يعتقد أن الموتى يشعرون بما حولهم، فصنع كل هذا الجمال لتشعر به زوجته وهي ميتة. تأملوا المكان الآن، وغدا أكمل لكم قصة السامري إن شاء الله. أين توقفنا؟
8: عندما أخذ السامري قبضة من أثر الملك الجليل جبريل وخبأها في ملابسه.
6: بعدها عاد السامري وانضم لرفقته من قوم سيدنا موسى عليه السلام.
10: هل غرق الجنود من خلفنا؟
1: نعم، غرق الجميع، فرعون وهامان وجنودهما.
3: الحمد لله رب موسى وهارون أن نجانا وجعلنا في طريق الحق.
0: المكان هنا آمن، الجبل يحمينا من الرياح والعواصف، ولا توجد ذئاب أو حيوانات مفترسة.
11: أليس من الأدق أن نسأل نبي الله موسى أولا؟
3: انظروا، إنهم يعبدون صنما.
11: ليت لنا آلهة مثلهم.
3: أنسيتم ما قاله عن الله الواحد الأحد الذي أنجاكم من فرعون وجنوده؟
0: أرى أن يقسم هذا الذهب علينا جميعا بالتساوي.
4: الذهب زينة النساء، لماذا تأخذون منه؟
3: على النساء أن تجمع الذهب وتضعه في كومة واحدة.
2: انتظروا، معي خنجر مقبضه من الذهب.
1: أيها المعدن اللعين، يا من تلعب بعقول النساء وتغوي الجبابرة والظالمين.
2: سنحاول أن نصيد شيئا من الأسماك لنتغذى بها،
1: ولكن ألا تشعران بالقلق على نبي الله موسى؟
12: لقد تأخر بالفعل، ولكنه مع ربه.
1: أخشى أن يتوه بين الجبال أو يحدث له مكروه.
12: انظروا، ما هذا؟
3: سمعت صوتا كأنما عجل يخور.
1: تأدبوا في حديثكم عن الإله واسجدوا له.
3: هل أنت رب موسى وهارون؟ أجبني أيها التمثال الذهبي.
1: استغفر الله يا رجل وتأدب.
6: الإنسان يفكر عادة وفق ما يؤمن ويعتقد.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مراقد الانوار، سلسله من الحلقات الاذاعيه تستعرض بعضا من المزارات الشريفه في مدينه الحله لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على ارث المدينه المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة والذي ساهم في إطرائها المعرفي كثيرا، الشيخ صالح بن العرندس. هو الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس، والعرندس في اللغة الأسد الشديد والجمل، وبه سمي العرندس الشاعر المشهور من بني بكر بن كلاب صاحب الأبيات التي قالها في بني بدر الغنويين، ومنها: من تلقى منهم لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. والشيخ صالح بن العرندس كان عالما فاضلا مشاركا في العلوم تقيا ناسكا، وقال اليعقوبي: كان عالما ناسكا أديبا بارعا متضلعا في علمي الفقه والأصول وغيرهما مصنفا. وقال الشيخ حرز الدين: كان شاعرا أديبا ذا قريحة ونباهة. والظاهر إنما أثر عنهم النظم الغزل والنسيب هو في أيام شبابه، ولما صار شيخا ترك الغزل وغيره، وصار لا ينظم إلا في آل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ينقل عن الشيخ كاشف الغطاء في حصونه إن الشيخ ابن العرندس كان عالما فاضلا كاملا ماهرا في الفقه والأصول ومشاركا في غيرها، ناسكا أديبا وشاعرا. وقال الخاقاني بأنه من مشاهير شعراء عصره، لم نعثر على تاريخ أو مكان ولادته، ولم يذكر ذلك أحد من أعلام المؤرخين غير أنهم تطرقوا إلى موجز حياته بأسلوب مقتضب، في حين إن شاعريته تستوجب العناية به من مؤرخي عصره.

ومن مؤلفاته لم تشر المصادر إلى مؤلفات للشيخ صالح بن العرندس سوى كتاب واحد هو كشف اللآلئ، وأحسبه من المخطوطات التي كانت في مكتبات الحلة، فقد ذكره السيد الفاضل محمد الرضا ابن السيد أبي القاسم في كتابه الصوارم الحاسمة، وروى عن الكتاب المذكور لابن العرندس خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال في يوم جيء به إلى البيعة في المسجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعن شعره وشاعريته، كان الشيخ صالح بن العرندس من الشعراء المكثرين الذين أبدعوا وأجادوا في مدح آل النبي عليهم السلام ورثائهم، واقتصروا في شعرهم على ذلك فحسب، وهو في جميع قصائده يحذو حذو الشيخ الشفهيني في التهافت على تجنيس الألفاظ والتهالك على المحسنات البديعية، مع دقة في المعاني ورقة في الأسلوب.

وقال الأميني في الغدير: كان ابن العرندس يحاول في شعره كثيرا الجناس على نمط الشيخ علاء الدين الشفهيني، وتعلوه القوة والمتانة، ويعرب عن تضلعه من العربية واللغة، ولولا تهالكه على ما تجده في شعره من الجناس الكثير لكان ما ينظمه أبلغ وأبرع مما هو الآن. وقال شيخ السماوي: لم أعثر له إلا على مدائح ومراثي للأئمة الأطهار عليهم السلام، وله قصيدة رائية يقال إنها لم تقرأ في مجلس إلا وحضره الغائب عجل الله فرجه الشريف. وعن وفاته ومرقده: توفي الشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس في الحلة الفيحاء، وحددت سنة وفاته بأكثر من تاريخ، فالأول يقول توفي في حدود 900 للهجرة كما في البابليات وتاريخ الحلة، والتاريخ الثاني كما جاء في الطليعة والغدير وعيان الشيعة هو سنة 840 للهجرة المباركة، وهو أقرب إلى ما أورده الشيخ حرز الدين حين قال عنه: المتوفي في الحلة في منتصف القرن التاسع الهجري. وقد تفرد صاحب الحصون المنيعة في تحديد سنة وفاته ومكان دفنه فقال: توفي حدود سنة 980 للهجرة تقريبا في الحلة الفيحاء، ودفن فيها، وقبره في محلة الطاق معروف ومشهور. وعلق على ذلك الخاقاني قائلا: لقد سهى صاحب الحصون المنيعة أو فات عليه تشخيص عام الوفاة نظرا إلى ما ذكره صاحب الطليعة وصاحب الغدير، وكلاهما معروفان بقوة البحث والتتبع والتدقيق. وقد صرح بوجود قبر الشيخ ابن العرندس في الحلة السيد مهدي القزويني المتوفي سنة 1222 للهجرة في كتابه فلك النجاة. قال الشيخ حرز الدين: مرقده في الحلة السيفية في حجرة صغيرة عليها قبة مثلها، وقفنا على قبره لقراءة الفاتحة مع جماعة من الحليين الأماجد في العهد العثماني بالعراق. وفي هامش المراقد ما نصه: في محلة جبران بشارع المفتي يحده من الغرب جريبة غير نافذة، وقبره في غرفة صغيرة عليها قبة بيضاء ارتفاعها عن سطح الغرفة حدود 3 أمتار. وقد كتب على واجهة القبر من الشارع بحروف من الجص ناتئة كبيرة هذا نصها: هذا قبر الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس من بكر بني كلاب، وكان عالما متضلعا في علمي الفقه والأصول، وقد ولد في نهاية القرن الثامن وتوفي في منتصف القرن التاسع سنة 840 للهجرة. وقال الشيخ اليعقوبي: وقبره مشيد عليه قبة بيضاء في محلة جبران في شارع يعرف بشارع المفتي إلى جنب دار الأديب الشيخ محمد

0: ويقول الدكتور سعد الحداد: هو اليوم كما وصف في عقد المفتي، وقد عمره قبل أعوام مجموعة من الحليين الأخيار وطليت قبته باللون الأخضر، وإلى جانبه مسجد يتوسطهما دار للسكن.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم.
1: أيها السيدات والسادة، طابت أوقاتكم بكل خير. بينما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم، فظن أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فتراجع إلى الصف، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فاقتربت منه فأسر لها حديثا فبكت، ثم ناداها فأسر لها حديثا آخر فضحكت. فلما قبض صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها بأنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكت، ثم أخبرها بأنها ستكون أول أهله لحوقا به فضحكت.
0: رأت فاطمة رضي الله عنها ما ألم برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: وكرباه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده السواك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسند إلى عائشة رضي الله عنها، فجعل ينظر إليه، وعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يحب السواك، فقالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أم نعم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك من عائشة رضي الله عنها بعدما لينت، فاستن به كأحسن ما يستن بسواك قط، وكان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ولما فرغ من السواك رفع يده الشريفة وشخص بصره نحو السقف وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى.

0: تفاقم الأحزان على الصحابة.
1: كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا مؤلما، أذهل العقول وأفزع القلوب وروع الأنفس، واحتار الناس بعد أن كان صلى الله عليه وسلم ملء القلوب والنفوس والأبصار والأسماع وملء الدنيا بأسرها. فلما مات صلى الله عليه وسلم كان الفراغ الذي تركه شيئا لا يتصوره عقل ولا يحده إدراك، وكان وقعه على الناس أشد من أن يحتمل. فقد قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات.
0: ولما بلغ الخبر أبا بكر أقبل حتى نزل على باب المسجد، وعمر يكلم الناس وينذر ويتوعد، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجم في ناحية البيت عليه برد يماني، فأقبل حتى كشف عن وجهه، ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لم تصبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر، أنصت. فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله العظيم. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى دهشت وتحيرت، ووقعت على الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
1: في غمرة الأسى والحزن اجتمع الأنصار والمهاجرون في سقيفة بني ساعدة، واجتمع أمر المسلمين على أبي بكر الصديق، فقام المهاجرون فبايعوه، ثم قام الأنصار فبايعوه، وهكذا جمع الله الأمة على أفضلهم. فلما كان اليوم التالي ذهب أبو بكر الصديق إلى المسجد النبوي ليبايع الناس المبايعة العامة، فقام الناس كلهم فبايعوه، ثم خطب أبو بكر الصديق خطبة الخلافة فقال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.

0: تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيزي المستمع، بعد هذه البيعة العامة انصرف المسلمون إلى تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسيله وتكفينه ودفنه، وقد حضر غسله من آل البيت العباس وعلي والفضل وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وصالح مولى الرسول وأوس ابن خولي الأنصاري. ولم يرى علي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى من الميت، فصار يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. وكان يغسل بالماء والسدر، والسدر نبات طيب الرائحة، فلما فرغوا من تغسيله دون أن يجردوه من ثيابه صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض يمانية من القطن. وبعد أن كفنوه وضعوه على سريره في الحجرة، ودخل الناس عليه جماعات يصلون عليه فرادى لا يجتمعون على إمام، فلما فرغ الرجال صلى النساء ثم الصبيان. وبعد أن فرغوا من الصلاة قرروا أن يدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة حيث مات، فقد قال أبو بكر الصديق إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض.
1: وهكذا أهال الصحابة التراب على القبر الشريف، ثم رشوا عليه الماء، والأسى والحزن والدموع تملأ على المسلمين أوقاتهم في ذلك المصاب الأليم، وتفطرت القلوب على الحبيب المغيب في اللحد. فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا عن أمة الإسلام أجمعين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم.

0: الإنسان هذا الحادث المسبوق بالعدم، المخلوق ضمن إمكانات محددة في الزمان والمكان والتفكير، ومحدودية كل شيء يدور في فلكه.
1: لقد تحمل مسؤولية ضخمة لوجود جوهر العقل الذي أنعم الله تعالى به عليه،
0: إذ قال سبحانه وتعالى للعقل الذي خلقه في الإنسان: أقبل فأقبل، وقال له: أدبر فأدبر. فقال سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي، بك أثيب وبك أعاقب.
1: هذا العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان وجعله خليفته في أرضه، حمله تبعات ومسؤوليات ثقيلة لأنه سيد المخلوقات، فقبلها وتحملها راضيا بعد أن تحمل أمانة السماوات والأرض والجبال.

0: اللهم اجعل سعيي في شهرك الكريم مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا، يا كريم يا الله.
1: اللهم وقر حظي فيه من النوافل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين.
0: اللهم غشني في شهرك الكريم بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق، وطهر قلبي يا رحيم يا الله.
1: اللهم اجعل صيامي في شهرك المبارك بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

إلهي، صلي على سيدنا محمد عدد حلمك وعدد علمك، وصلي على محمد عدد كلماتك وعدد نعمتك، وصلي على سيدنا محمد ملء سماواتك وملء أرضك وملء عرشك وزينة عرشك، وصلي على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب، وصلي على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة، في كل يوم 1000 مرة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. يا كريم يا رحيم يا الله.

0: لقد أراد الله سبحانه وتعالى من المسلمين أن يكونوا أصحاء عقلياً وجسدياً يضاهي بهم الأمم، وما شهر رمضان الكريم إلا مداواة لعقل الإنسان وترويح لجسده.
1: فصيام 30 يوماً في السنة يعني إعطاء الجسم راحة نسبية من عناء الأكل والشرب اليومي،
0: فإن الصيام بمثابة التنظيف للجسم.
1: فصيام 30 يوماً في السنة يعني إعطاء الجسم راحة نسبية من عناء الأكل والشرب اليومي.
0: فإن الصيام هو بمثابة التنظيف للجسم، وقد أثبت الطب الحديث أن الصوم مفيد للإنسان بل ضروري.
1: ونقول للصائمين الكرام، صيام مقبول إن شاء الله تعالى.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صدق رسول الله.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. صدق رسول الله.

عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

نرحب بكم أعزائنا المستمعين، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر من خلالها عددا من الصور التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل، الكلك في مذكرات الرحالة الأجانب.

مستمعين الأعزاء، لقد واكبت مهنة الملاحة النهرية الإنسان العراقي منذ أن استوطن ضفاف دجلة والفرات وركب فوقهما وانحدر في تيارهما إلى حيث يريد. لا يكلفه ذلك إلا رصف قليل من جذوع الأشجار وربطهما ببعضهما ليركب عليها ومعه ما يحتاجه. لم تكلفه هذه العملية إلا بعض الجهد عندما كان يستعمل ما يشبه المجداف للاقتراب أو الابتعاد من الشواطئ أو المخاطر التي تعترضه. الإنسان القديم بعمله هذا يكون قد استعمل وابتكر أول وأبسط كلك، ثم عمل جاهدا بمرور الزمن وتراكم الخبرة على تطوير وتحسين ذلك الكلك بما يلائم سلامة الراكب والحمولة. فكان الكلك الذي تم استعماله للتنقل في نهر دجلة ما بين الموصل وبغداد، والذي قاده رجال أشداء من ذوي الخبرة والدراية في الملاحة النهرية التي تعتبر أعقد وأصعب من الملاحة النهرية، وذلك لضيق حوض النهر وكثرة جزره والتواءاته وضحالة الكثير من أجزائه.

أعزائي المستمعين، الكلك كلمة تركية تقابلها بالعربية العراقية العامية العبرة، وبالفصحى الطوف. الشيء المؤكد هو أن صناعة الكلك واستخدامه في النقل النهري كانا معروفين لدى العراقيين منذ عهد البابليين والآشوريين، فلقد وصل إلينا من تلك العهود لوحات جدارية تمثل جنوداً آشوريين وبابليين يمتطون ظهور القرب أو الزوارق على شكل الأقفاص المدورة أو الطوف البدائي. وذكر المؤرخ اليوناني زينغنون الذي قاد 10,000 مقاتل يوناني إلى العراق وإيران في كتابه المعنون أنابيس أي الصعود، قال إن جنوده عبروا نهر الفرات فوق أرماث أي طوافات، ذلك أنهم كانوا يملؤون جلود الحيوانات التي كانوا يذبحونها، يملؤونها بالعشب اليابس ثم يخيطونها بشكل محكم كي لا يتسرب الماء إليها. وقال زيفون في كتابه آنف الذكر إن جنرالات جيش الإسكندر المقدوني وزعماءه أصبحوا في حيرة من أمرهم حين وصلوا إلى شواطئ الفرات، لم يستطيعوا عبوره آنذاك. وإذ ذاك تقدم شخص يدعى روديان وخاطبهم قائلا أيها السادة، إنني سأقوم بنقل 4,000 رجل مسلح في وقت ما إذا ما زودتموني بما أريد وأعطيتموني مقدارا محددا من الذهب مقابل أتعابي. وحين سألوه ماذا يريد أجاب أريد منكم 2,000 كيس من الجلد، وأنا أرى هنا عددا كبيرا من الأغنام والماعز والأبقار والحمير، فإذا سلخت جلود هذه الحيوانات ونفخناها استطعنا بواسطتها أن نعبر هذا النهر في يسر. ويؤكد المؤرخ والعالم البريطاني سيبلمان الذي عاش بين عامي 1556 و1641 أن الإسكندر الكبير استعمل هذه الأرماث أيضاً في رحلة عودته من فتوحاته في الشرق.

مستمعينا الكرام، لقد ذكر كثير من الرحالة الأجانب الكلك العراقي والقربة المنفوخة بالهواء في مذكراتهم وكتاباتهم. يذكر المستشرق الألماني نيبور المولود في عام 1733 والذي زار العراق في عام 1766 أن السفر من الموصل إلى بغداد في نهر دجلة كان سهلا جدا. الواسطة الوحيدة للسفر هي الكلك، إذ لم توجد واسطة غيره. أما عن حجم الكلك وعن سعته وطريقة بنائه، فيذكر الرحالة الفرنسي تيفنو المولود في باريس عام 1633 والذي زار العراق أيضا، قال تيفنون: أما طريقة إعداده أي إعداد الكلك، فهي أنهم يشدون بضعة قرب إلى بعضها بواسطة الحبال على شكل أقرب إلى مربع، أما الطول فأكثر بقليل من العرض. وكان الكلك الذي رأيناه مكونا من 20 قربة طولا و13 قربة عرضا، وكانت تثبت فوق القرب المتراصة جذوع من الأخشاب الطويلة التي كانت تتشابك طولا وعرضا، يضعون عليها 4 مقاعد أو حزما من الأغصان بعلو نصف قدم، تكون المسافة بين الواحدة والأخرى حوالي 2.5 قدم، ثم يصفون أوتادا أخرى فوق المقاعد ويضعون فوقها أصناف البضائع، ثم يركب المسافرون ويحاول كل مسافر أن يدبر أمره كما يراه مناسبا فوق أمتعته. يشير هذا المؤرخ أيضا إلى أنه لا يوجد في الكلك دفة قيادة ولا شراع، ولهذا السبب فإنه يسير في الاتجاهات، إنما هو عادة يسير عرضا بعكس زوارقنا التي تجري طولا. ويضيف إلى قوله: يتكون طاقم الكلك من 3 عاملين، يقوم 2 منهم بتسيير الكلك، فيقف كل واحد منهما إلى إحدى جهات الكلك ويدفعه بمجذافه الضخم، أما الكلاك الثالث فيواجه رش القرب بالماء. ويذكر الميجرسون أن الكلك بحكم شكله وبنائه غير قابل للدفع، وأن السبب في وجود المجاذيب فيه هو لإدارته ذات اليمين وذات الشمال، ولكي يضمن أيضا سيره في المجرى الصحيح ولاستنقاذه من خطر الصخور التي تبرز أحيانا في مجرى النهر.

يذكر هؤلاء المؤرخون أيضا أن هناك غرفة صغيرة كانت تبنى على ظهر الكلك وتسمى العرشة، حيث كان يحل فيها المسافرون اتقاء للحر الشديد أو المطر. المؤرخ الإنجليزي بادجر يقول إن كثيرا من هذه الأكلاك الصغيرة كانت تحتوي على حجرة من لباد منصوبة على أرضية الزورة خصيصا للمسافرين، وبفضلها استطعنا أن نبلغ بغداد. السير واليس يشير في كتابه رحلات إلى العراق إلى أنه إذا أريد نقل المسافرين على الرمث صفت على هيكلة ألواح من الخشب وفرش عليها عدد من البسط والفرش لتستوي على أساس متين وتتخذ بالات البضائع المكدسة دريئة من الريح، وكانت هذه تلقي على المسافرين ظلا ممدودا. يضيف أيضا أما في الشتاء فكان يوضع على الرمث ما يشبه سقيفة من خشب ينام فيها المسافرون ويعدون فيها الطعام، ولو أزل عليها ستار من بساط لأصبحت ملجأ لا بأس به. أما حول مدة السفر التي كانت تستغرقها الرحلة الواحدة بين الموصل وبغداد فيتباين بها الرحالون، فمثلا بادجر يقدرها بثلاثة أيام وليلتين، وأوليفي يقول إنها أربع أو خمسة أيام.

أعزائي المستمعين، لكل شيء مخاطر، وحول مخاطر السفر بواسطة الأكلاك، فمن المؤكد أن السفر برا أو عن طريق النهر كانت محفوفة بالمخاطر، حيث كان الأمن مضطربا أيام الحكم العثماني للعراق. ويتحدث هؤلاء الرحالون عن مخاطر الطريق الطبيعية والبشرية. بهذا الصدد يقول أوليفي الفرنسي: إن المعلومات التي توفرت لدينا عن شكل السفن التي كانوا يستعملونها وعن كيفية السفر نهرا، فإنها لم تكن قطعا مطمئنة لنا. تحدث أحيانا حوادث لأنهم لا يمكنهم توجيه السفينة، فقد يحدث أن تنكسر إلى نصفين بمصادمة الصخور التي يمنع رؤيتها الماء الكتر، أو أن هذه الأرماد كانت تصطدم بجذوع الأشجار التي كانت تقتلعها أمواج النهر عند فيضانه. لكن الخطر الأعظم كان يأتي من أعراب الجزيرة الذين كانوا يترقبون جنوح السفينة إلى الرمال فيها، ثم ينهبون محتوياتها ويأخذون ركابها أسرى لديهم. ثم يتحدث الرحالون عند النهاية المحتومة للكلك، فيقول أوليفي: تفك الأكلاك في بغداد وتباع الظروف، أي القرب التي سرعان ما يستخدمها أهالي بغداد في نقل الماء من دجلة إلى بيوتهم، أو أنهم يعبئون فيها التمر فتكون واسطة جيدة لحفظه، لأن الحشرات القارضة لا يمكنها وضع بيضها فيها. أما نيبور فيقول: لا تستطيع الأكلاك الرجوع من بغداد إلى الموصل، لأنها لا تستطيع مقاومة تيار النهر، لذلك فإن الكلاكة يحملون المجاذيف والقرب على الحمير ويعيدونها إلى الموصل، أما البقية التي ليس لها أهمية للنقل فإنهم يبيعونها في بغداد، فيبيعون الخشب ويبيعون القرب وكل محتويات الكلك. مدام ديو لافوا تؤكد هذه الحقيقة أيضا بقولها: ما أن يصل هؤلاء بكلكهم إلى بغداد حتى يبيعوا تلك الأخشاب ولا يبقون شيئا سوى القرب، فإنهم يفرغونها من الهواء ويحملونها معهم على دواب يستأجرونها إلى بلدهم ليعيدوا الكرة منها إلى بغداد.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
4: صباح السعادة. المستقبل اف ام.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك، مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM. الصباح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

صباح العافية، صباح الخير، صباح السعادة والأمل عليكم مستمعينا متابعينا وين ما تكونون، من أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM. نصبح عليكم ونقول لكم صباحكم عافية وعلى هواكم.

يقولون الصباح الذي لا نقول فيه صباح الخير لمن نحب، لكل أهلنا وناسنا أكيد، وخاصة اللي يسمعون عبر موجتنا 91.7 راح يبقى ليل حتى أشعر آخر. فصباح الحب والجمال والخير والعافية والمسرات، وصباح يشرح قلوبكم وصدوركم والنيات الصافية والناس الحلوة اللي تبتسم بوجوهكم مو المدلغم ها وتعكر مزاجكم وتعكنين عليكم. واليوم هذا اللي نتمنى لكم، وإحنا نلتقيكم اليوم وكل يوم وبهذا الصباح وبكل صباح وبرامج مباشرة صباحية حلوة حتتغيرون الجو ونستانس ونفرفش وندردش شوية على هواكم. راح أكيد نكون وياكم كل يوم ثلاثة أزهار الكندي الجميلة، وأني سمر وياكم بالإعداد والتقديم ومايسترو كل صباح كل يوم ثلاثاء، يحييكم المخرج مصطفى القزويني.

0: حياتي.
1: اتعودنا وياكم كل صباح وعلى هواكم نبلش بفقراتنا الجميلة والمنوعة، ودائما اليوم أو كل يوم يميز أكو فتشي يميز صباحنا، ويوم الثلاثاء يميز
2: مصطفى التصويري.
1: لا تحياتنا لمصطفى، بس أكيد دائما أنت تميزين صباح الثلاثاء بصوتك الجميل وروحك الجميلة وقلبك الطيب، والله ان شاء الله يا ربي دائما يخلينا نعاش الناس طيبه قلبا على قولتهم وقالبا
2: ان شاء الله. شوفي هي هو انت ربما مو المكان او العمل او المحيط الدائر مدارك اللي انت تحبيه او شغلك، مرات ما تحبين شغل بس تحبين الناس اللي موجوده بي، تجين حتى تشوفين صديقتك، تجين حتى مثلا مديرك يقدرك، مخرج مثلا مصطفى القزويني مثلا اخراج حلو ما يتعارك ويانا.
1: فعلا المكان بناسه قبل ما يكون باداء، كل ما يكون الناس اللي معاشرتهم طيبة كل ما تكون نفسيتك ترتاح.
2: لذلك احنا هاي دائما احنا نحكيها بكل صباح، يقول لك اليوم انت كموظف كمدير بالتحديد، هو المدير بدرجة الاساس، لما انت تتلقى موظفينك بابتسامة حلوة صباح الخير تفضل، طبعا هذا هو ما مسوي فضل، يعني هاي من جزء من واجباته وككاريزما المدير،
1: هاي اخلاقيات صراحة
2: أخلاقيات
1: يعني بغض النظر عن الواجبات،
2: يروح يفتر عليهم يسأل عليهم شلون يغير يومك ومزاجك ويكون انتاج اكبر،
1: واللي عنده ظرف يسال عنه،
2: واللي واقف من الصبح معكنين وعاقد النونه وينزل هاي التوجيهات وفلان كذا، وانت ليش وانت هاي راسا انت لا اراديا يومك مو حلو لما نصير تراكمات وتقومين حتى ضجين.
1: يعني احنا عملنا طاقه ايجابيه ننطي للناس، يعني لازم يكون عندنا
2: دور بالكم علينا
1: ايجابيه عافيه.
2: لا وخاصه احنا النساء يعني ما نتحمل حكايه احنا انت يعني ذاك اليوم قرينا فد معلومه، يعني هاي بدون المدير بدون حيدر تشلب العاقد النون علينا، احنا يوميا احنا نفكر بالاستقاله ونقعد بالبيت 17 مره، بس 18 مره هاي راوسها للخاطر الراتب.
1: اكيد ان شاء الله يا ربي دائما نلتقي، والله صراحه يعني مديرنا مدير رائع ومراقي حيدر تشلبي واستاذ زيد وكل العاملين بهذه المؤسسه، لا والله يعني ناس طيبين يستحقون الثناء ويستحقون انه رب العالمين يوفقهم، يعني على قولتهم محللين خبزتهم وناس طيبة والحمد لله مواقفهم راقية ومشرفة. وإن شاء الله نتمنى كل الدوائر بكل مكان أنه تكون هيك ناس طيبة وهيك يكون تعاون ومحبة واحترام ومودة ما بين كل المؤسسات وحتى ما بين الموظفين نفسهم، وأكيد نتمنى يكون صباح كل طاقة إيجابية، وإن شاء الله اللي يسمعنا يقول خلي أروح أضحك بوجه زملائي خاصة دول على قولتك المعافسين.
2: لا ويروح يسمع المدير يقول له شوف اسمع لازم تضحك بوجهنا ما تعبس. يلا إن شاء الله صباحكم حلو، نبدي وياكم فقراتنا وزوايا، أنا أكيد راح نبديها باستعراض برامجنا لكن بعد هذا الفاصل.

0: أكيد بلشنا صباحنا وياكم وعلى هواكم برنامجنا الصباحي اللي راح يستمر وياكم لحتى 10 إن شاء الله، وبرفقة زميلتنا المبدعة والمتألقة سمارة، ومخرجنا الراقي والمتألق أيضا مصطفى القزويني، وأنا وياكم أزهار الكدي. وأكيد بعدها الساعة 10:30 راح تكونون ويا زميلنا عمار الطائي وبرنامج بتوقيت المستقبل. أما الساعة 5 مساءً
1: أكيد موعدهم ويا زميلتنا المبدعة دائما رنا محمد وبرنامجها نبذ اللحظة، برنامج اجتماعي يتحدث عن بعض تفاصيل حياتنا الاجتماعية مع بعض الضيوف، وختامها مسك وختام برامجنا المباشرة طبعا نختمها مع زيد الأصيل الساعة 9 والجواب الأخير. كل البرامج المباشرة تقدرون تسمعوها وتشاهدوها أيضا عبر بث مباشر مرئي على صفحة إذاعتنا على الفيسبوك واليوتيوب المستقبل باللغة الإنجليزية، وأيضا تقدرون تسمعونا من خلال موجتنا 91.7 ومن خلال تطبيق إذاعة جامعة المستقبل، تقدرون تنزلوا وتحملوا على كل هواتفكم الأندرويد والآيفون خاصة المحافظات اللي ما يوصلها ترددنا، وتقدرون تسمعون أجمل الأغاني والبرامج التسجيلية على مدار 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع.

ولا زلنا مع جديد الأغاني وآخر الإصدارات، ولهذا اليوم وأكيد من جديدنا مالك العراقي أغنيته أحلى عروسة، كلمات جميل ناصر وألحان ثائر حازم.

وأكيد لأن معدلات الزواج بالعراق 3 أضعاف شهدت من معدلات الطلاق. فنقول يعني لكل عرساننا مقبلين على الزواج، يا رب ينعاد عليكم بالخير والعافية وراحة الباب وتمم لكم على خير. ونختم إصداراتنا مسك مع نجوى كرم والتكتك علينا نجوى وأغنيتها تاك تاك، كلمات كارل حسن وألحان إليان دبسي.

0: يا صباح الحب، يا صباح العافية والسعادة عليكم مستمعينا ومتابعينا وين ما تكونون. أكيد رجعنا وفقراتنا الصباحية الجميلة والمنوعة، ووصلنا إلى فقرة ليش وليش.
1: ها
0: بس هو
1: اليوم نسوي
0: مجال،
1: تاك تاك،
0: بس
1: اليوم
0: اعطوني
1: منتخبنا
0: مجال
1: الوطني يلعب على
0: خلينا
1: قلوبنا
0: نكمل
1: تاك تاك.
0: فقرتنا ليش
1: ايه
0: وليش. فبدي اقول لك ليش قلت المستمعين، بعد الفاصل راح اقول لكم ليش احنا اليوم
1: كنا حماس
0: راح عندنا حماس هسه اسولف فيهم.
1: لين اليوم منتخبنا الوطني راح يلعب تاك تاك على قلوبنا. اوه هاي الهزوجة شو يسموها، العب بيهم لعب. شو اسمه؟ اريد هزوجات. يلا مستمعين اريدكم تتواصلون ويانا، اريد كل واحد
0: ينطي التوقع الصحيح.
1: مو بس التوقع لا، يعني يقول لنا فد شيء ينقال بالملعب. هاي الهزوجات، الاهازيج، هاي الدعم،
0: عافية جيب الكاس،
1: جيب الكاس جيبه، عافيه العب بيهم لعب. اليوم منتخبنا الوطني اكيد راح يلعب ويا السعوديه. طبعا هسه بغض النظر هو الاقل منتخب اقل خساره من المنتخبات الخليجيه. طبعا انا جبت لكم معلومات هالقد رياضيه، لا عشان حتى بين انا رياضيه زين، بس وهو الاكثر حظوظ. بس احنا شوفي اكو كم منتخب هيك مثلا، يعني احنا لازم نفوز، يعني هي هيك شايفه الواحد يقول لك لازم افوز يعني. فاحنا من السعوديه من زمان اكو فد منافسه قويه كجماهير وكمنتخبات، فاحنا لازم نفوز يعني اليوم
0: ان شاء
1: ان شاء
0: الله.
1: الله.
0: ان شاء
1: واحنا
0: الله
1: اليوم ان
0: نفوز.
1: شاء الله، على فكره راح انذر نذر، هسه تقولون اسوالف عجايز حبوبات ما يخالف، اني اقبل انذر نذر اطش شكليت بالشارع

0: اليوم اذا منتخبنا فاز على
1: راح
0: السعوديه
1: اطبب بيتكم.
0: لا وشنو والثلاثاء اللي يجي؟ لا الثلاثاء اللي يجي بعيده، نريد انها الهوله هيك على الهواء. والله والله هيك من الفرحه الواحد ماكو
1: قولي جيلي لها
0: يطلع
1: جيلي لها
0: لا وعجبك انا بالهلال. يعني هو لا شعوريا الواحد بعد ما يعرف شنو اللي يسوي، فاي شيء يطلع من عنده تقبلوه من عنده، لان هذا المنتخب الوطني خلاص مقتل السطر
1: ان شاء الله.

0: طبعا احنا اليوم حلقتنا راح تكون مليان حماس، راح يركضكم مصطفى، راح يعيشكم اجواء. هو طبعا عايشنا دائما صباحه مختلف زين، لكن اليوم يعني ضعف اضعاف بعد. لازم يجيب مصطفى، راح يجيب الكاس من الصباح راح يجيب الكاس من الصباح. فان شاء الله اليوم راح يكون صباحنا مختلف بمشاركتكم، بوجودكم اكيد، تواصلكم ويانا. لكن خلينا نعرف بشكو ماكو بعض الاخبار اللي تخصنا واللي تهمنا. عندنا خبرين، نبداها مع التخطيط. والعراق يشهد ولادات متزايده بواقع يقارب 1 إلى 1.25 مليون سنويا بحسب وزارة التخطيط. وعدد سكان العراق وصل إلى 46.1 مليون نسمة، ومن المتوقع يتجاوز 50 مليون بحلول عام 2030. يعني باختصار العراق بعده يكبر والسكان كل سنة يزيدون أكثر. هاي النسبة وهذا الإحصائية اللي يعني عملتها وزارة التخطيط تقول رغم أن هناك إقبال كثير على التقليل بنسبة الإنجاب، يعني هسه العائلة تكتفي بطفل واحد أو اثنين.
1: لا ماكو واحد.
0: لا والله أكو.
1: لا لا لا.
0: أكو
1: اثنين أقل شيء إلى أربعة.
0: لا بس أربعة. بس هسه ماكسيمم كلها يقول لك أنا يعني واحد اثنين يا دوب يلحق على العيشة والمسؤولية.
1: يعني هسه من خلال يعني مشاهداتي ومن خلال متابعاتي يعني الهواية إنه إيه؟ يعني ماكو واحد واحد يقولون هم.
0: إيه بس إحنا خلصنا
1: بس
0: من
1: ماكو واحد
0: خلصنا
1: واحد.
0: من خانة ال 13 وال 12
1: إيه يعني
0: كانوا يسطرون درزن يعني.
1: يوصل أربعة.
0: حبيبتي كان حبوباتنا
1: هسه أربعة
0: 13 نفر
1: يعني والشباب يعني أنا هسه اللي دا أشوف يعني حتى بعدهم ايه صغار بالعمر ايه يعني هم هسه دا يوصلون حد أربعة يعني أقصى شيء أقل شيء اثنين
0: بس صدقي أربعة. والناس مرات إحنا نقول ليش عندك جايب أربعة هواية مسؤولية ومصاريف
1: بس يعني وتعب. حاليا نسب الولادات مثل ما ذكرتي مو قليلة بالعكس يعني دا أقولك إنه نسبة يعني 1% قليل إنه يكون عندهم طفل واحد.
0: ما فهمتي قصدي عدد الولادات متزايدة رغم أنه أكو إقبال أنه هم ما يجيبوا ما يخلفون هواية. أكو فكرة أنه ما خلفوا هواية اثنين كلش كافي بالنسبة للوضع للسكنة ظروف المعيشة. بس بالنسبة العامة نسبة الولادات تشوف أنها متزايدة يعني إحنا راح نقبط
1: الحمد لله. هسه أكو اهتمام من قبل الحكومة بهذا الموضوع. عندنا تنظيم الأسرة قسم خاص موجود بداخل المستشفيات موجود بداخل المراكز الصحية إنه ينظمون لهم مثلا يقول أنت حدك هل قد يصير عندك أولاد وينظمون لهم خلينا نقول الإنجاب وغيره. فقسم تنظيم الأسرة ينطي نصائح هواي يعني فتقسم كلش حلو
0: حلو
1: صراحة يعني موجود بكل المراكز وموجود حتى بالمستشفيات. فيعني الحمد لله أنه أكو فد ثقافة
0: وعي بالعائلة والأسرة. زين خبرنا الثاني شنو؟ تدري أتيتي مو جماعة الآيفون صح؟
1: لا أنا مو جماعة الآيفون.
0: أولش خسارة
1: والله. أقول هذا عشان يستخدمونه ما أدري
0: صدق
1: ما مرتاح لكن غصبا عليه راح أقرأ لكم خبر على الآيفون.
0: مصطفى تقول مرتاح للآيفون مو خوش ولد مو خوش ولد.
1: ولذلك سمر قررت أن تخلينا نقرأ خبر عن الآيفون.
0: والله هي صدق بس شوف شنو الخبر يا الله.
1: يقول غدا تطلق شركة أبل أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخها بسعر يصل إلى 2399 دولار، ليكون أغلى آيفون على الإطلاق. ومن المتوقع أنه يفتح الهاتف باب الطلبات المسبقة ويبدأ شحنه بعد شهر من الإطلاق وبسماكة تصل إلى 4.5 مليون فقط. واللافت أنه أبل راح تتعاون ويا سامسونج. الله هنا هذا حلو لمدة 3 سنوات
0: راح يسوون تليفون
1: لتصنيع الجهاز
0: إيه؟
1: يعني في خطوة جديدة بعالم الهواتف القابلة للطي، لأن هي سامسونج أول من صنع الجهاز القابل للطي. وهواية أجهزة سامسونج صدرت اللي هي تتطبق على قولتها
0: تتطبق
1: فالحمد لله يعني
0: شوفي هو التعاون موجود
1: غصبا عليها اجت للسامسونج.
0: شوفي احنا كنا ندري انه شركة ابل انه هواتف ايفون هي من افضل الهواتف كحماية تمام. هسه ما دا احكي مواصفات كحماية وشركة سامسونج لا لا لا هاي معلومة للجميع انه افضل شركة سامسونج للهواتف القابلة للطي هي سامسونج. وكانت قبل شركة
1: LG
0: لا مو LG غيرها ولا نوكيا يعني هي انقرضت هسه حاليا تبدي بحرف الميم اسم صعب ما ادري يحضرني. المهم وتعاون اكو بين ايفون وسامسونج حتى يصنعون هي بس مجرد الدفترية يعني هاي سامسونج
1: يعني
0: تتعاون ويا
1: يعني
0: القصد انه شوفوا هم دا يتعاونون على فكرة سامسونج تاخذ من ابل 250 دولار على الجهاز الواحد القابل للطي هاي حتى تصنعه ويوميا متعاركين واحد يتناقر ويلا خليني نقاره شايفين الرجال والمرأة بالبيت
1: ترى يعني حتى أهلي
0: واحد ما يستغني عن الله
1: الايفون والسامسونج من يلتقي واحد عنده جهاز ايفون واحد عنده سامسونج تحسين
0: لا لا هاي نقاره شايفتها بالبيت الاب والرجال والمرأة أتي كذا بس هو واحد ما يستغني عن الله اكو تعاون وشراكة
1: يعني انا دائما اتعرض لهذا الشيء فليش دا اقول لك ابو الايفون مني قاعد بصفي شوف القزوين اللي يباع للايفون مالته
0: هاي شنو 17
1: برتقالي
0: برتقالي احنا قمنا على الالوان اذا هذا خبر طبعا انا عندي معلومه انت تضيفها قلتي 2399 في هسه ايش قد الدولار 160
1: 156
0: لا 155 خلينا نقول 155 يعني سعر التليفون القابل للطي 3 ملايين و720 الف
1: يلا السامسونج بعمرها ما وصل جهازها ب 3 ملايين
0: 3 ملايين و720
1: اكو يوم سمعت جهاز سامسونج ب 3 ملايين
0: بس حبيبتي اول شيء مواصفات وراح يكون تليفون الايفون ارفع تليفون بالتاريخ يعني سامسونج ما مسويته تمام
1: بس شنو حل النزاع وين راح يكون
0: يا مصطفى روح فاصل
1: بس هسه راح يطلع لنا فاصل على الايفون

0: عشت كذا كسرت زدت الحماس حماسين، وإن إحنا كنا اليوم يعني لازم نكون. طبعا أنا جبت لكم هزوجة، جيبي الكاس ها قديمة ما يخالف مصطفى، يعني لا تكسر بخاطر يعني هاي الحضراتني هسه. أنا أنتظر أهازيجكم أنتم مستمعين تشاركون اليوم توقعاتكم، وأكيد التوقع الصحيح إن شاء الله راح يفوز ويانا. راح نهدي لكم هدية حلوة بسيطة إن شاء الله بنهاية البرنامج أو نهاية البرنامج باكر للتوقع المضبوط والصحيح. ننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم، وكل واحد يريد يشغل جراهام أرنولد اللي بداخله اليوم يشوف شو يقول شنو التحضيرات. على فكرة أفضل شي سواه جراهام أرنولد إنه هو حجب تدريبات منتخبنا الوطني عن الإعلام، حتى ما كل واحد يقعد ينظر بمكانه. أكيد حلو. تشكيلة حلوة مميزة راح تكون. أنا ما أحب أشاهد لعبة لأن أتوتر نفسيتي تتعب، لكن اليوم يعني إذا الله قدرنا ما راح أحضرها لأن كده نفسي تتعب.
1: إن شاء الله تجيش النتيجة المرضية وتفرحين.
0: المهم يعني الفوز، المهم الفوز
1: إن شاء الله،
0: وأقل أقل الخسائر نرضاها، إن إحنا نرضى بالتعادل ما يخالف، صخونة ولا موت.

0: مصطفى، احنا نريدك من هسه تلعب مستمعينا طوبة. من هسه نسوي لهم حماه لغاية وقت المباراة. طبعا وقت مباراتنا،
1: زين هي المباراة وين راح تكون؟
0: طبعا مباراتنا راح تكون اليوم الساعة 8:30، وانا ارد اسمع من مستمعينا من خلال اتصالهم بينا وراح يشاهدوها بالتحديد ويا من. اكو مرات ناس
1: أعتقد
0: يزيدون الحماس حماس يعني
1: بالكويت يمكن المباراة
0: بالسعودية. بالسعودية بملعب جدة. طبعا هواتفنا 078-35 مكرر 6 مكرر 667 أو 077-35 مكرر 6 667. أريد اليوم نسمع توقعاتكم ونشوف جراهام أرنولد بداخلكم اليوم شي يقول، شنو النتيجة، شنو اللعبة ويامن، إيش تتوقعون، توقعاتكم. كل واحد عنده فت خبرة، كناس عندهم فت نظرة هيجي رياضية حول المنتخب. وناخذ أول اتصال، أول توقع، ونقول ألو صباح الخير.
2: صباح جميل بجمال أرواحكم الطيبة، السعادة والازدهار الدائم إن شاء الله. تحياتي إلى المخرج الرائع أستاذ مصطفى القزويني وكافة العاملين في هذه الإذاعة المستقبل الرائع. أتمنى التوفيق والفوز إلى أسود الرافدين إن شاء الله 2-1.
0: إن شاء الله 2-1. وين راح نشوف اللعبة أبو نبأ؟ طبعا صباح الخير والعافية عليك، يا رب يكون توقعك صحيح إن شاء الله، فرحة لكل العراقيين. وين راح نشوف اللعبة ويا من تحب تشوفها؟
2: والله أما بالبيت وأما أذهب إلى السوق.
0: للسوق.
1: حلو بالسوق، أجواء لطيفة
0: يعني بثمانية ونص موجود السوق مفتح؟
2: إن شاء الله.
0: حلو، اليوم ما حد يرجع للبيت. إذا فاز المنتخب حتى نوم النوم.
2: اليوم خصيصاً لمتابعة أسود الرافدين.
0: إن شاء الله يا رب الفوز عراقي ويفرح 50 مليون شخص عراقي.
2: ومن جهود دعاء سمارة إن شاء الله.
0: مليوني حيا الله أبو نبأ، شكراً.
1: إن شاء الله اليوم سمارة بحماس متحمسة جداً.
2: وأقول كشمس أشرقت. أقول ومن ألطافها يشفي العليل، ومن ألطافها يشفي العليل، والفيحاء شاهد ودليل.
0: الله.
2: ففي أبعالكم ففي خصالها تكمن فضائل، وحقا يثني عليها النبيل. الله. سمارة سمارة وفيها النفوس انسجمت. الله. ومشاعر تعمقت قط لا تزول. سلام سلام عليها كشمس أشرقت، سلام عليها كشمس أشرقت، ومن قال يوما للشمس بديل.
0: الله.
2: ومن قال يوما للشمس بديل.
0: الله عينك أبو نبأ، شكرا لك مستمعنا العزيز، دائما فجلنا بكلماتك الحلوة.
2: الله. وتحياتي
0: جميعا إن شاء الله. الله يحفظك.
1: تحيات أزهار إليك،
2: إكراما لها في القلب مجيت. وأقول وكم من حي كميت بجهله مكبوت، وكم من حي كميت بجهله مكبوت، وأهل العلم يحياء لا تموت.
0: الله
2: الله الله عليك. والتي منها العلوم انبثقت يقينا على خطاها نستميت.
0: الله.
2: هي المعول، هي المعول عليها في كل محفل أسهار إبداع قط لا يموت.
0: الله الله عليك.
2: الله عليك. ولا نكن يوما عنها بمعزل، ولا نكن يوما عنها بمعزل، وإكراما لها في القلب مبيت.
0: الله.
2: وإكراما لها في القلب مبيت. إني أجد الشعر خجلا أمام العملاقتين في الأدب والإعلام، وإن شاء الله تنال.
0: شكرا
2: رواكم.
0: شكرا أبو نبأ، ممتنين لك مشاعرك الحلوة، ممتنين لك اتصالك لما يخالف يا مصطفى. لا تزع ناخذ اتصال نقول ألو.
1: صباح العافية
0: أبو شام.
3: صباح حديثكم على جميع كارت الإذاعة المستقبل.
0: يا هلا يا هلا. تلعبوا خوش تلعبوا أبو شمس؟
3: والله ألعب ألعب 3-2 بحيل الله.
0: 3-2 حيل الله.
3: خيل الله خيل الله كافي سنين.
0: وين تشوف اللعبه ويا من الله هيك كودته من الجماهير التو علي على الجناب شلون اثنين بالملعب
3: تمام احنا حاطين التلفزيون بالحديقه والعالم كله يتكلمنا
0: صدق حلو
3: تعدي حجمها 50 واخواتي واخوتي واطفالنا وجارنا كلها تتكلم
0: حلو حلو ونسى
3: بعد احلى من هالاجواء وين
1: لا ماكو عمي هم لمة إيه؟ أهل وهم لعبة منتخب
0: وهم يفوز
3: تسجيل للقهوة ما أطلع أبد لا هاي ما أطلع أبد بس لمة الأهل
1: هلا حلو
3: والله منها سكت لهم عشاكم يمنا ونحضر للهوتاب
0: هاي يعني إذا إذا الله لا يقول خسر المنتخب خما طلعهم بلا عشا خطية والله العظيم حارقين طند هون
1: انت المفروض تقولهم كل من يجيب عشاء ويجي
3: لا بس والله ذا صراحه صدق بدون نتيجه
0: ايه راح تغير
3: اسال بريتو بريتو
0: فكر بالموضوع ابو شمس فكر يدور الفكره براسه
3: لا ارجع له كل من اقول تجيب عشاء وياك تعال
0: والله يا اخي اقول لك تسويها كل واحد يجيب عشاء ويجي عودتك كلش بقيك عاد شكليت مثلي على البسيطات
3: والله يمكن
0: أحسن والله العظيم إن شاء الله يا رب الفوز عراقي هذا اللي نتأمله فرحة حلوة
3: وبالخير تجي
0: إيه والله إن شاء الله شكرا لك أبو شمس نورتنا
3: الله يحفظكم يا سعد عليكم يا رب
0: عيوني طبعا يستضيف منتخب السعودية نظير العراق اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة ضمن منافسات المجموعة الأولى المباراة راح تنطلق الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة بمواجهة مرتقبة بين متصدر المجموعة ووصيفه يدخل المنتخب السعودي اللقاء بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لأن حقق الفوز في المباراة السابقة مسجل 4 أهداف بالمقابل يحتل العراق المركز الثاني برصيد 4 أهداف أو نقاط اتصال وياك
1: عدنا اتصال ألو
3: ألو صباح الخير
1: صباح الورد
3: شلونك الشموع
1: يا هلا
0: حي الله
3: تحية صباحية قدمها لكادر إذاعة المستقبل وكل من يستمع لهذه الإذاعة
1: يا هلا بيك يا خضير مو خضير المسافر
3: أخباري ست أزهار
1: حياك الله يا صباح العافية عليك
3: بنت ولايتي تحياتي لك
1: في دول عمرك حياك الله يا هلا ومرحبا
3: أخباركم
1: الله يخليك يا هلا بيك
3: الله يسلمكم احنا نقول إن شاء الله الفوز
1: ايه يعني ايش قد تتوقع
3: ان شاء الله بس اتوقع 3 لصالح المنتخب السعودي
0: ها شنو لعد الفوز وين
3: ان شاء الله الفوز اتوقع 3-1
1: شلون ان شاء الله الفوز
0: علينا
3: ان شاء الله الفوز بس توقعاتي 3-1
0: انت تتامل الفوز
3: ما علامه استفهام
0: بس شنو دوس احنا يعني مثلا هو يقول ان شاء الله نفوز بس هو يتوقع 3-1
1: عزيز إذا صار توقعك صحيح
0: إيه
1: تي خلصك من العالم
0: مشتغلة بالإذاعة الله الله لا يقولها ويصير توقعك صحيح يا أخي
3: أنا أقول إن شاء الله فوز بس أتوقع 3-1 هاي ليش وشلون علامة استفهام
0: زين هذا بسمار مثلا شنو لو أنت
3: لا مو بسمار ولكن
0: ها
1: ولكن المعنى في قلب الشاعر
3: المعنى في قلب الشاعر
0: فهمت المعنى انه منتخب السعوديه منتخب قوي من استعداد
3: صراحه لواعي لياقه فنيه ملعبهم الجمهور كله لهم
0: والله اني اتمنى من الاتحاد العراقي يسوي مثل ما سوى بلعبه عمان انه يوزعون 4000 تذكره للجماهير العراقيه خلي يدخلون ويلعبون الملعب هم يلعبون بالملعب
3: احنا
0: الجماهير يلعبون ايه
3: نتمنى هذا الشيء احنا ونقول ان شاء الله الفوز عراقي
1: ان شاء الله ان شاء الله حياك الله يا خضير
0: نورتنا يا خضير
3: تحياتي للمخرج تحياتي كل من يستمع لهذه الاذاعه
1: حياك الله
0: طبعا الحلو بالموضوع يا ازهار انه منتخبنا العراقي هو الاقل المنتخبات خساره بها اللعبه عمان أول واحد 61 خسارة عدة البحرين 44 وقطر 43 الإمارات 42 خسارة الكويت 36 السعودية 32 اليمن 30 والعراق 13 خسارة عنده بكأس حلو. الخليج تاريخيا يعني دعشي لك كبطولة بصورة عامة
1: حلو فإن شاء الله يعني دائما كأس الخليج عراقي
0: إن شاء الله يا رب عراقي علي النجفي حياك الله علي أبو حسين نورتنا
4: صباح الخير
0: هلا حياك الله صباح الورد
4: أهلا لكم الكادر المستمعين المتصلين وعنا محافظة بابل
0: حي الله حي الله جيب الكاس جيب الكاس جيبه
4: إيه
1: إيه يقول إيه
4: اولا ان شاء الله الفوز، واحنا نتمنى نكون مباراه ممتعه حقيقه مثل المباراه اللي قبلها.
0: زين.
4: وثانيا بارك شعبنا وجمهورنا الرياضي تنظيم البطوله القادمه ان شاء الله بالعراق، وهذا ايضا خطوه مهمه جدا. وحقيقه نجاح البطوله اللي صارت بالبصره هي اللي اثرت على
0: اصلا هو ما حد قدم على استضافه كاس الخليج، بس العراق
4: هم شوف
0: السنه تجي، بس العراق قدم الاستضافه.
4: ست سمر انا متابع كره القدم من زمان، دائما البطولات الخليجيه ما يكون فيها حضور جماهيري قوي، فمن صارت بالبصره حقيقه عكست هذا الشيء
0: فعلا، صارت ضجه قويه.
4: انتبهوا الحاله، هم ما صوتوا بالاجماع على على التنظيم العراقي.
0: مو بس التنظيم، ترى التنظيمات كلها حلوة بكل دول الخليج، لكن الحضور العراقي، الحضور والجماهير العراقية كان لهم دور.
4: ما أحكي على التنظيم، كنت هم كانوا ملاعبتهم ونقل، لكن هاي البطولة الحالية من أسوأ البطولات تنظيميا حقيقة.
0: أنا
4: شفنا اللعبة الفاتت ماكو حتى التصوير مو صحيح، نقل التلفزيون ما كان جيد.
0: شوف هالملاحظات حلوة، واحد فاهم واعي
4: بيها. نعم تابعين كرة القدم وشاهدين كرة القدم.
0: إيه.
4: دائما احنا البطولات اللي تصير بقطر هي انجح البطولات حقيقة. الدولة القطر متقدمة بالتنظيم.
0: نعم.
4: اما على موضوع اللعبة اليوم ما اتوقع تعادل، لان التعادل يخدم الطرفين. تستاهل السعودية متصدر وحتاهل كوصيف.
0: زين، بما انه انت عندك معلومات زايدة علي، اذا الله لا يقولها وخسر العراق شو راح يصير؟
4: الخسارة اذا خسرنا بفارق هدف اعتقد نتاهل، لان الفريق العماني يحتاج 4-5 الله يصعد.
0: اذا فارق هدف
4: ايه، لكنه الخساره ما شوفي ست، دائما الاعلام الخليجي يشحن الفريق العراقي. عايز تشوف الاعلام الخليجي عايف منتخباته ومركز على منتخبنا
0: حتى يضعف معنوياته لو يسوي عليه ضغط.
4: احنا شوف احنا جمهورنا ولا ترى جمهورنا عاطفي، لاعبنا ما عندهم الثقافه الاحترافيه العاليه، فلذلك احنا دائما مشكلتنا في هاي البطوله.
0: ايه، واحنا هم مقصرين. أيه. هماتين احنا دق منشورات.
4: احنا بهاي البطوله مشكلتنا هي خط الدفاع، لان عندنا اكثر من لاعب انصاب. نتمنى المدرب يقرا المباراه بشكل جيد
0: ان شاء الله.
4: الفلسفه الزايده ما راح تخدمنا.
0: صحيح،
4: احنا المباراه الاولى تفلسف المدرب ووصلنا، كنا ممكن احنا فايزين، كان الفريق العماني من اسهل حتى من فريق الكويت حقيقة.
0: نعم،
4: لكن المدرب نزل لاعبين ما جاهزين. المباراة الفاتت وانا اخذت وقت متصل، انا اللي بصراحة اللي عجبني الاداء اكثر من النتيجة.
0: حلو،
4: انا هاي بطولة اعدادية الكاساسية.
1: نعم، اذا احنا نتأمل ان شاء الله الفوز عراقي.
0: ولا وملاحظاتك حلوة يعني،
1: واحنا نشكر هذه الروح العراقية الحلوة اللي موجودة
0: جيد
1: على المتابعة الجيدة لك.
4: خنطيت فت شغلة واحدة، على مستوى العرب ماكو شغف من الجمهور العراقي حتى، شوف الشايب المرض الكبير الكذا كلهم يشجعون.
0: لذلك قلت لك بطولة الخليج بالبصرة نجحت، لأن شغف عراقي رياضي مو طبيعي.
4: أعطيك معلومة آخر شيء، البطولة القادمة إذا قيمت البصرة حتكون أنجح من قبلها
0: إن شاء الله. أكيد التنظيم راح يكون صح بدون أخطاء. حياك الله وفلاح.
1: صباح الخير.
5: صباح الخيرات والعافية والسرور والإيمان.
1: صباح العافية. يا هلا حياك الله، الله يحفظك.
5: الله يستر عليكم إن شاء الله جميعا.
1: الله يخليك علينا وعليك إن شاء الله.
5: إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم إذا يعني المدرب إذا وضع الخطة الصحيحة واللاعب الصحيح والتحركات الصحيحة لكل لاعب أكيد راح يحقق نتيجة. يعني إن شاء الله أسوأ الاحتمالات حيكون التعادل، أسوأ الاحتمالات. والفوز اللي كلية نتمنى طبعا الفوز معاني كثيرة، وهو أهم أدى المعاني أنه إحنا صار 4 مباريات ما فايزين على السعودية من تصفيات كأس العالم بطولات الأخرى، إحنا ما فايزين على السعودية، لذلك نحتاج الفوز اليوم على السعودية لعدة أسباب.
1: لذلك أنا قلت عن اليوم إحنا لازم نفوز.
0: قلت هاي لعبة خطرة مو فقط كأس الخليج.
5: كرة القدم ما بيها لازم، كرة القدم ما بيها إلزام، بأجد من قدم بالملعب تقدر تحصل نتيجة، أما قدم في الملعب ما راح تحصل نتيجة.
0: هو شوف هو موضوع لعبة اليوم
5: هاي البطولة، هاي البطولة مشمولة بالتصنيف العالمي. اليوم أنت راح توصل للخمسينات إذا فزت على السعودية، تصفر 4 إلى 3 مراكز إلى 4 مراكز. يعني راح تطلع قطر والبوسنة الهرسك، لأن كل واحد تتجاوزهم. هاي كحصيلة أولية. ثانيا الدافع المعنوي إنه إذا حتفوز على السعودية اللي هي منظم البلد المنظم للبطولة. الثالثة إسعاد هاي الجماهير الكبيرة العريضة اللي تتمنى، اللي هو أسعد يوم هو الفوز للمنتخب المنتخب العراقي.
0: مو بس هيك، احنا انا قلت بدايه البرنامج انه لعبتنا ويا السعوديه موضوع حساس. ليش؟ لان احنا دائما عندنا خسارات هو يعني ويا منتخب السعودية، في اليوم مثل التحدي احنا نعتبره لازم نفوز. سامع يعني حتى لو احنا اذا بخسارتنا الله لا يقولها احنا نبقى نتأهل، بس هم لازم نفوز، نبقى طموحين يعني.
5: طبعا طبعا طبعا. هو انت مليش تسوى الاحتمالات هو التعادل يعني، ان شاء الله باذن الله تعالى التعادل هو راح يوصلك للدور الثاني.
0: طبعا هم كل المنتخبات اخواننا والاشقاء وبلداننا، لكن ما اعرف احنا لازم اليوم نفوز. ليش ما اعرف؟
1: التحيز موجود مضبوط.
0: لازم نفوز.
5: ان شاء الله ان شاء الله.
1: تحياتنا لك يا فلاح.
5: ممنون
0: يوني نورت.
5: اشكركم جدا على ساعة صدركم
0: وحياك الله
5: اخوان المشاهدين والمخرج والمنتج رحمه الله والديك.
1: تحياتنا لك.
0: اي واحد ينذر نذر يعني يمنا هنا يسدد لنا البشاره يمنا. ينضم لنا زميل براق الشمري راح وفينا بتفاصيل أكثر عن لعبة اليوم. حياك الله يا براق، صباح الخير والعافية، صباح رياضي جميل كله مليان نشاط وطاقة حلوة.
6: صباح النور زميلتي كمار عليك وعلى زميلة زار ومخرج مبدع مصطفى القزويني ومستمعي جامعة المستقبل.
0: تعال يا معود احكي لنا شنو اليوم، شنو نسوي، وين نروح؟
6: انت مو قلت لازم نفوز؟
0: والله لازم نفوز ما اعرف
6: ان شاء الله. لا هو ان شاء الله احنا لازم نفوز، لانه يعني بداية انه على مستوى التصنيف العالمي النقاط اللي نحصلها اذا فزنا على المنتخب السعودي 11.25
0: اي
6: بوينت 25، اذا خسرنا من الفريق السعودي راح نفقد 13.75 يعني الخساره راح تاذينا اكثر، راح نفقد 13 نقطه بينما 14 نقطه تقريبا، بينما اذا فزنا راح نروح 11 نقطه بالتصنيف يعني، ونصعد ثلاث مراكز نوصل المركز 60 اذا فزنا على المنتخب السعودي. محتمل انه لا سامح الله اذا خسرنا ويا المنتخب السعودي راح نتراجع اكثر جو يعني جو ال 62
0: اذا تراجعنا اكثر. اذا تراجعنا اكثر هذا يخلينا نلعب مع مباريات اكثر؟
6: لا، هذا التراجع بالتصنيف ياثر علينا بالقرعه مال تصفيات كاس العالم، تعرفين اذا نكون بالمستوى الاول تجينا قرعه زينه. وهاي الحسابات موجوده عند الكادر التدريبي والكادر الاداري لدى الفريق،
0: ماخذينها بعين الاعتبار.
6: نعم. وهم حاسين بهذا الموضوع.
0: زين.
6: المباراه مهمه بالنسبه للمنتخب الوطني العراقي لضمان التأهل الى الدور الثاني، حتى لا ندخل بحسابات ضيقه.
0: نعم.
6: وعدم انتظار نتيجة مباراة عمان ومنتخب الكويت، نفوز نتعادل نصعد للدور الثاني، لكن إن شاء الله إحنا نفوز في هذه المباراة لأن فوائد الفوز بهذه المباراة قلت لك يعني 11 نقطة
1: يعني إذا تعادلنا
0: براق. نعم. إذا إذا إذا على نطاق بطولة الخليج تمام؟
6: نعم.
0: ترى احنا نسوان يعني هنا اثنيناتنا مو رياضيات على كيفك ويانا يعني افاقنا يعني عقل هيك محدوده هسه بكاس الخليج.
6: لا
0: اذا خسرنا الله لا يقولها ايش راح يصير؟ نبقى مستمرين؟
6: الخساره تعتمد على نتيجه مباراه الكويت وعمان، وهو هذا اللي انا قاعد يعني احكي انه اذا تعادلنا او فزنا ما يحتاج ننتظر نتيجه مباراه الكويت وعمان. الكويت وعمان، عمان تحتاج الفوز بثلاث أهداف بأربعة أهداف على مود تقدر مقابل خسارتنا بهدف واحد مقابل لا شيء وهدفين مقابل لا شيء مع المنتخب السعودي. مباراة مهمة بالنسبة لنا والمنسبة أيضا للمنتخب السعودي بصراحة. السعودية تبحث عن لقب، العراق يبحث عن لقب وعبور للدور الثاني. كلا الفريقين يريدان تجاوز الإمارات في الدور المقبل في دور نصف النهائي، كلا الفريقين ما عندهم رغبة بمواجهة الإمارات في دور نصف النهائي، ولأن الفريق الإماراتي فريق قوي وجايب قوة ومن الفرق المنافسة على اللقب مع العراق والسعودية. هي مباراة ديربي، مباراة كلاسيكو، مباراة بين فريقين يطمحان يعني عندهم وجود آسيوي، يطمحان إلى مع اتحادين جديدين في العراق والسعودية ويطمحون لتحقيق نتيجة إيجابية كلا رمالي إسعاد جماهيرك، لكن إن شاء الله الغلبة لأسود الرافدين في هذه المباراة وتحقيق الثلاث نقاط والصدارة والوصول إلى دور نصف النهائي، ويعني نعبر إن شاء الله نوصل للنهائي.
0: إن شاء الله. زين براق، بما أنه
6: السعودية توقع نهائي نوصل.
0: أنت متخصص بشأن الرياضي خاصة في حتى في برامجك الرياضية بالإذاعة السبت ولا الأحد، أنت مخصصها للدوري وشوط الجماهير.
6: نعم.
0: شنو رأيك بتشكيلة منتخبنا لهذا اليوم عندك اطلاع عليها؟ بعض المستمعين أشكلة وقالوا إذا كانت التشكيلة مثل لعبتنا وعمان يعني نعم. الموضوع مو صحيح، أنت شنو رأيك؟
6: شوف، هو مبدئيا أنه عندنا إحنا 7 لاعبين قد يكون هناك لدى الكادر التدريبي محاذير من إجراءكم، على اعتبار أنه عندهم بطاقة صفراء في مباراة الكويت وعمان، وإذا لا سامح الله واحد منهم حصل بطاقة صفراء في مباراة السعودية فما راح يقدر يلعب مباراة نصف النهائي. رقم كبير، 7 لاعبين، إذا دخلت حسابات المدرب بهذه الطريقة يعني كفة التغييرات راح تكون واسعة. يعني أنا أتحدث عن أسماء مثل يوسف النصراوي، أمير العماري، محمد قاسم، إبراهيم بايش، وكرار نبيل، لاعبين حصلوا على إنذار بطاقة صفراء. أحمد قاسم أيضا بطاقة صفراء في مباراتي عمان والكويت، راح تكون يعني إشراكهم في نوع من المجازفة، خاصة أنه الحكم اللي راح يحكم مباراتنا إحنا والسعودية حكم مشهور بإصدار البطاقات الحمراء. يعني دوري تقريبا من 400 مباراة شهر 1463 بطاقة صفراء.
0: الله يبشرك بالخير.
1: خوفتنا برا.
6: طبعا هو المدرب اكيد راح يوجه اللاعبين باتجاه انه عدم المشادة الكلامية مع الحكم والابتعاد عن الحكم وعدم ارتكاب الاخطاء، لكن تبقى قضية الاشراك اللاعبين لدى المدرب، يعني راح تكون هي الخيارات الموجودة، وان شاء الله البركة بجميع اللاعبين. المباراة اللي يعني صارت مع عمان يعني كانت القضية بداية أول مباراة، إن بعد 3 شهور تشكيلة، يعني اللاعبين اللي اشتركوا في المباراة فريق ملاعب وحدة أو وحدتين تدريبية، فما كانت جاهزية كاملة موجودة لدى الفريق، لكن الحمد لله والشكر الآن الجاهزية عالية. نتمنى أنه أيضا عودة اللاعبين المصابين، يعني أكرم هاشم ممكن أن يشترك في هذه المباراة إذا كانت التقارير الطبية تسمح له بالمشاركة، والقرار طبعا يكون للمدرب بهذا الموضوع، لأنه هو غاب على المباراة السابقة مع منتخبنا مع الكويت بسبب الأصابة وغيابه مؤثر. نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل له والمشاركة في المباراة.
0: براق الشمري، شنو توقعاتك باللعبة بدون مجاملة وبدون عاطفة؟
6: والله خوف السعوديين جايين بقوة، السعوديين يبدون لحد هذه اللحظة كنت انتقادات جماهيرية لأدائهم أمام الكويت وأمام عمان.
0: احنا نقول هو منتخب قوي، لذلك احنا خايفين.
6: ما راضي، خصم قوي.
0: اي من ما يستهان
6: ان شاء الله البركة،
1: بس احنا قدها ان شاء الله، منتخبنا قدها اكيد وان شاء الله.
0: انا اريد توقعاتك كأمنيات وتوقعاتك الواقعية.
6: شوفي، الأمنيات هي الفوز بالمباراة
0: ان شاء الله.
6: اتوقع انه راح تخلص بالتعادل، لانه احنا في اصعب كانت مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم بالملحق.
1: أتذكر اللعبة العام
6: ديك
1: اللعبة كان يعني فعلا كانت تحسها كانت مثل الحرب، وأتذكرها اللعبة كانت كلش قوية ويا السعودية،
6: كانت قوية وهو الفوية
1: وبحيث يعني كانت حرب أعصاب، يعني عشنا بيها لحظات صعبة كلش.
0: والله أنا من هسه
1: كلش يعني كلش متعبة،
0: كد واحد ينام يقعد المنتخب فايز.
6: لا ان شاء الله، ان شاء الله هي المباراه ب 8:30 ان شاء الله، ان شاء الله الولاد يزفون بكره.
0: مصطفى براق
6: تنظيم كاس الخليج في البصره.
0: براق مصطفى يتدخل وياك تسمعه. شنو مصطفى ايش قلت؟
7: قلت اليوم العراق راح يلعب بدون طيبه وبدون رحمه.
1: يا الله نتمنى
6: هاي المطلوبه، يا هاي المطلوبه
0: عيني رحمه طيبه رجاء طلع من الملعب.
6: لا لا ان شاء الله نتقاطر على تحقيق نتيجه ايجابيه والمنتخب السعودي والوصول بعيدا في بطوله كاس الخليج.
0: انا اشكرك براق الشمري زميلنا العزيز ومقدم برامج شوط الجماهير ودورينا في اذاعه جامعه مستقبل انضمامك لنا، اعطانا بعض التفاصيل خلتنا بالصوره، وان شاء الله يا ربي مثل ما قلت الفوز عراقي. امين يا رب.
6: ان شاء الله ان شاء الله
0: نورتنا الله. شكرا لك، حياك الله. عيوني حياك
1: الله.

0: هو قال رجعنا رجعنا رجعنا شنو رجعنا ضلت
1: متأثرة بالمصري. انت شنو توقعات زين اسعد؟
0: والله يعني صراحة احنا منتخبنا العراقي بيفت شغلة
1: ايه؟
0: انه دائما باللحظات الاخيرة يجيب الهدف.
1: صدق
0: احنا ما نقدر ننطي نتيجة يعني احنا يعني اتوقع الفوز مثل ما اتوقع الخسارة، فما اعرف يعني ممكن انه نفوز ونسبة عالية وممكن انه نخسر، لان ما تعرفين اللحظة الاخيرة شو نسوي. وذاك ذيك اللعبة من كان الفوز باللحظة الاخيرة، وهي مو اللحظة، الثواني الاخيرة من المباراة، بحيث اني بوقتها قلت شوف هذا اكبر درس لنا بالحياة، انه احنا
1: تجيك الفرحة باخر لحظة،
0: انه احنا ما نفقد الامل لحد ولو الثانية الاخيرة، نبقى قعدنا امل. لذلك
1: بس مو احنا يعني هذا درس حلو، ما نتحمل يعني نريد هدف من اول دقيقه.
0: والله ذات ايدين يا سمر انه فعلا يعني انت لازم تبقى متامل للحظه الاخيره، يعني متايس من انه شفت انه فازوا علينا والله، وراسا تهبط المعنويات، لازم الله تبقى عاليه.
1: الله ينطينا بروده اعصابك ومشاعرك، يعني لعبه اليوم لعبه قويه وحاسه.
0: هذا امل يعني صراحه، امل تفاؤل، ورب العالمين ما يخيب امل احد، فاحنا ذا نعيش الامل والحماس من اللحظة الأولى للحظة الأخيرة، أكيد رح يكون في شيء حلو.
1: أكيد.
0: بس كون يعني ما يخيب الأمل، يعني صعبة لأن إذا
1: بعدين يرجعون عليك
0: 90 دقيقة وقت المباراة، عارفين يعني مو شوية
1: عمر 90 دقيقة عمر،
0: فيعني هاي 90 دقيقة بتعيشيها بحرب، لا عاد شوية هدف يبرد القلب بالشوط الأول،
1: ايه؟
0: بعود بالشوط الثاني. الله كريم،
1: الله كريم.

0: إلا نفوز. اتصال صباح الورد.
1: صباح الخير.
0: ما تحمر يلقاهم. صباح الخير.
2: صباح العافية.
0: يلا يلا صباح الخير. طلع لك رعد بعد شو تريد. هلا صباح الورد.
1: الله يحفظك. شخباركم؟
0: عيوني شلونك انت؟ منو يانا؟
1: انا وياكم كرار الشمري.
0: حي الله كرار. شلونك؟
1: الله يحفظكم. شخباركم؟
0: تلعب وخش تلعب كرار احكي لنا.
1: اي لا الحمد لله كنت لاعب نادي التجارة.
0: حلو يعني عندك معلومات بالطوبة يعني مو مثلنا صفط على جهة.
1: احنا شوف ان شاء الله ان شاء الله اليوم المنتخب احنا نتوقع ان شاء الله الفوز بس البطولة بالسعودية واليوم يدون يطلعون العراق بكل كل طريقة. انا خاف من الكويت التفوز العمان.
0: يعني ستة ما شالها من المباراة اليوم.
1: اي لا شلون لا المباراة احنا نخسر 1-0 متأهل.
0: زين انت ليش خايف من مباراة الكويت والعمان؟ يعني ليش تربطها بينا؟
1: لا مهم اذا الكويت تفوز 4-0 خوش يصعدون بمكان العراق والعراق يخسر 1-0 يصعد عمان بدال العراق.
0: يعني انت تتوقع خسارة عراقيا يا؟
1: مو خسارة اتوقع احنا نقول ان شاء الله.
0: مصطفى يقول لك هاي لعبة بيناتنا. احنا ذاك الصاب. يعني انت تتوقع الخسارة يا كرة؟
1: لا لا مو اتوقع الخسارة بس ما انا جاي يعني مباراة صعبة صراحة ما طول
2: يعني احنا نحكي الان هسه حبيت كل اراء المستمعين وانت واحد منهم يا كرار ان احنا صريحين انه ما نكرنا انه الفريق السعودي هو فريق صعب وقوي
0: هم دي ينطون نتائج على اساس فتشي واقع انه المنتخب
2: نعم
0: السعودي
2: يعني احنا ما نجامل ونقول انه احنا الاقوى واحنا يعني راح تكون مباراة قوية وهي بعد مثل ما نقول
1: احنا نعم اليوم المباراة هاي اخذوها من عندي وسجلوها عليه مفتو يعني انا اليوم اذا عبرت السعوديه تاخذي البطوله اخذوها على وسجلوها عليه
2: شلون؟
1: لانه اذا غلبنا السعوديه اليوم ان شاء الله احنا واخذين البطوله
0: يا الله. إن شاء الله يسمع منك
1: اخذوها من عندك وسجلوها علي.
0: الله يسمع منك ونفوز ان شاء الله يعني
2: نعم
0: وهيك كود نذر كود نذر تنذر نذر قوي إذا فازت السعودية يا كرار لأن هيك شوية هبطت معنوياتنا شوية يعني.
1: لا لا لا لا لا والله مو بس يعني على سباق احنا نقول آراء
0: أكيد وجهة نظرك أكيد عندك رؤية يعني وانت
1: يعني صراحة
0: وتعرف بهاي التفاصيل
1: صارت مثل الدراسة.
0: اي ان شاء الله الله يوفقنا ويوفق منتخبنا ان شاء الله. شكرا يا كرار. عيوني حياك الله
1: محمد أجمعين كلها.
0: احنا دائما مثل ما قالت زميلة زهر عاطفيين
1: اكيد احنا نحب الفوز بكل شيء.
0: اي نحب انه الواحد
1: يجي يعني ما صعب الظروف نحب الفوز.
0: اي ان شاء الله يا رب الفوز عراقي. شكرا
1: ان شاء الله كل الفائزين وكل العراقيين ناجحين وللعالي ان شاء الله
0: عابرين ان شاء الله. شكرا لك مع
1: تحياتي لكم وصباح الورد عليكم لذاعة المستقبل.
2: صباح العافية تحياتنا إليك.
1: الله يحفظك نورتنا. الله يحفظك.
2: يا هلا بك يا كرار. هلا بكرار. إذن إحنا يا سمر نقول إنه خلينا دائما تكون لعبتنا ومشاعرنا إنه دائما نحو الفوز ونحو الشيء الأحسن لأن لعبة كرة القدم هي أكبر درس إنه بالحياة إنه إحنا لازم نستمر. فإحنا لا نخاف من السعودية ولا نخاف من أي فريق وإن شاء الله فريقنا هو الفائز.
0: هاي سوالف الأبراج ما أبراج.
2: لا هو يعني ترى
0: جماعة الأبراج والفلك هاي سوالفهم.
2: مو سوالفنا بس هاي حقيقة واقع ما نقدر ننكره إنه إحنا إذا كان عندنا حماس وطاقة إيجابية وتأملنا الفوز وحاولنا وسعينا حتى لو ما فزنا مجرد السعي يكفي مجرد إنه إحنا سوينا العلينا هاي هي.
0: يعني جول شو تصير؟
3: اسمع الجمهور اسمع الجمهور العراقي.

0: تعالوا خلينا نشوف الابراج والحاضر ايش راح نفوز اليوم. ما نفوز، انتم تفوزون ما تفوزون على الحب يعني. ابراجنا اليوم ونروح نبداها مع الحمل. يا حمل، مهنيا يوم مناسب حتى ترتب اولوياتك وتنهي موضوع ظليت تاجله لفتره. لا تستعجل بالرد على كل ملاحظات تسمعها من المدير. العاطفه تقول لك قد تحتاج تقول اللي انت تشعر بيه بدل ما تنتظر الطرف الثاني حتى يفهمك وحده، يعني خليك طق بطق. اما بالصحه انتبه للارهاق وقله النوم وخلي عندك فترات قصيره حتى ترتاح بيها، لان التفكير كلش متعبك يا حمل.
1: اما برج الثور فيقول لك الحظ اليوم اكو فرصه جيده حتى تثبت قدرتك على التعامل ويا المسؤوليه، وايضا عندك مسؤوليه جديده وخصوصا اذا كنت هادئ بيومك وباتخاذ القرار. بالعاطفه يقول الاجواء راح تميل الى الاستقرار وقد يكون الحوار بسيط وكافي حتى تنهي سوء فهم قديم. يعني حاول انه ما تخلي الناس تسيء فهمك، وحاول انه تقلل من الاكل الثقيل واهتم بالحركه حتى لو كانت مجرد مشي قصير.
0: وردة على شو اسمه، على حلويات، على
1: خاصة اليوم
0: فد اثنين معجونيات. حركة. ترضي الأمور تمشيها.

0: وصلنا لبرج الجوزاء. يقول لك يا جوزاء بالمهنة أكيد اليوم راح يكون مليء بالتفاصيل والاتصالات وتوقعات على المنتخب. راح تلقى نفسك أمام مهمة بنفس الوقت، ركز على وحدة وراء الأخوة، لا تضوج نفسك ولا تعكنن نفسك يا جوزاء. بالعاطفة رسالة أو اتصال غير متوقع راح يغير مزاجك. إجاك اتصال الصبح عكنن المود.
1: إيه والله عكر مزاجي.
0: أما العزاب نقول لكم العزابية حلوة، استمروا على هذا الوضع. من عندي نصيحة لكم، لكن الفلك يقول لكم راح يظهر لك اهتمام من شخص أنت ما كنت محسب حسابه، إن شاء الله ما يكون بعدين يخيب توقعاتك. صحيا التوتر الذهني اللي أنت تعيشه يحتاج انتباهك لتأذي نفسك.
1: أما برج سرطان فيقول لك لا تحمل نفسك أو لا تحمل نفسك مسؤولية كل شيء، حاول أنه تتعاون ويا غيرك حتى توفر الجهد وتوفر الوقت بنفس الساعة. وبالعاطفة يقول تحتاج إلى شعور الأمان أكثر من الكلام الجميل، يعني أنت شوية مضطرب، تبحث عن موقف يثبت لك حقيقة مشاعر شخص قريب، يعني تريد أنت مواقف ما تريد كلام حتى تصدق بالمشاعر. ومزاجك يأثر على طاقتك، لذلك حاول أنه ما تخلي مشاكل غيرك تستنزف طاقتك.

0: وصلنا لبرج الأسد أبو خميس، أريد من حظك اليوم المنتخبنا الوطني. جعلنا من بختك إحنا خوخي وجواري، نحن العذراء والأسد، بس شوية ما لاكفين من عندكم. يقول لك اليوم حضورك قوي، هاي كعادتك راح تحصل على تقدير وترفيع وعلاوة وفلوس ومكافآت. بالعاطفة جاذبيتك واضحة، أسد الغابة بعد، بس لا تخلي الكبرياء يمنعك من المبادرة. روح وصارح، لا تخلي المقابل ينتظر. إذا أنت تريد فعلا تتقرب من هذا الشخص بالصحة، نشاطك حلو، لا تبالغ بإجهاد نفسك، لأن طاقتك راح تخلص.
1: تحياتنا إلى برج الأسد، وننتقل إلى برج العذراء. يا سمر، برج المقرود المسكين المستكين.
0: طيب،
1: يقول تفاصيل صغيرة
0: راح نغير اسمه، راح نرفع طلب للفلك نقول له حول العذراء من عذراء إلى خطيئة.
1: إن شاء الله إن يوم الحظ يمتلك لكم أو ينطيكم أخبار حلوة وشغلات جميلة. يقول تفاصيل صغيرة راح تكون مفتاح النجاح. راجع أي ورقة أو اتفاق أو رسالة مهمة قبل ما تدزها، قريها مرة مرتين قبل ما ترسل ليها. التفكير الزايد يخليك تفسر بعض التصرفات بطريقة أكبر من حقيقتها. خلينا بسيطين بتفكيرنا واسأل قبل ما تحكم. أني أتخبل من شغلة، أكو بعض الناس تحكم مجرد تسمع شيء أو تشوف شيء.
0: شفتش قد ما قرود الناس، هذا يصارح وهذا راح تجي رسالة وهذا يدور الأمان وهذا جاذبية رنانة وهذا خطيف يفكر زايد.
1: لا سمعي، خيطيش معلومة. صار الله. شهرين مدري شهر ايه؟ شهر ونص تقريب. برج الجوزاء قلنا راح تجيك رسالة واتصال، ولا رسالة ولا اتصال. صعوبة السالفة، مقهوة الموبايل وقاعد أريد رسالة أريد اتصال ماكو. فلذلك يعني أنت للضوجين دا أواسيك يعني.
0: أشكرك
1: وقت قدنا نقول أنت بهذا جسمك إذا كان يرسل لك إشارات تعب خاصة مع ضغط العمل، فحاول أنه
0: تاخذ ريست.
1: عافية.

0: صغار.
1: أزيدك من الشعر بيت مصطفى. العذراء حتى أحلام بالليل من هنا ما يحلم. الحمد لله والشكر فلا يجي خطار ولا تجي رسالة. خل نروح للميزان. يقول لك يا ميزان راح تلقى نفسك أمام موقف يحتاج قرار واضح بعد فترة من التردد. لا تخلي إرضاء الناس يعطل مصلحتك. فكر بنفسك شوية يا عذراء أو يا ميزان. شلون بي العذراء عاطفيا فرصة حلوة لإعادة الهدوء لعلاقة متوترة من خلال حديث صريح. شوف الناس حسة حتى لو علاقة متوترة هم ما يخالف، لكن علاقتك تحتاج هدوء وصراحة وتخلي النقاط على الحروف بالصحة. حاول تنظم يومك حتى ما توصل نهاية اليوم وانت مستنزف الطاقة.
2: أما برج العقرب يقول لك عندك قدرة على أن تقرأ الأشياء خلف الكواليس، لكن أفضل شيء أنه ما تكشف كل الأشياء اللي تعرفها. احتفظ بأوراقك لنفسك، خالف خليك تعرف وتباوع وساكت.
1: خطر هذا العقرب
2: عشان هيدر تشرب يعني.
1: والله العظيم
2: تتربع
1: الممشي راح يطلع هو يقدم برنامج الخميس.
2: يا عافية يعرف الأسرار والخفايا. بالعطف يقول مشاعر قديمة راح ترجع للواجهة وراح تكتشف أنه أشياء بعدها ما انغلقت بالكامل. يعني أنت واحدة عفتها وقلت هاي نسيتها،
1: هاي أكيد ما لح يدر تشلب
2: بس راح بعدين من نشوفها كل شيء راح يرجع وتتأكد أنه أنت بعدك ما ناسي. أما فخفف التوتر وأخذ وقت بعيد عن الضوضاء لأن الراحة النفسية تنعكس على طاقتك الجسدية. Oh.

بالقوس بالقوس يقول لك مهنيا فكرة جديدة راح تفتح أمامك الأبواب وتحتاج تحولها من مجرد حماس إلى خطوات عملية. ويا قوس ويا زميلتنا أزل، بما أنه أنت يعني قمتي بالسلامة بعد إجراءك عملية البارحة، نتمنى لك الصحة والسلامة. يقول لك اليوم هو مناسب للخروج، تتمشين بردها، تنزلين شوي بالحديقة، تشتمين هواء، تغيرين عن نفسك، لأن الفلك يقول لك اليوم مناسب لتغيير الروتين والخروج وقضاء وقت مختلف مع الشريك أو شخص

0: المهام الصعبة إلى نهاية اليوم. كمل شغلك كل اليوم، تكون قليل التعبير عن مشاعرك، وهاي مشكلتك يا برج الجدي. والطرف الآخر يريد إشارة، يريد كلمة، يريد حكاية حتى يفسر أو حتى ما يفسر صمتك بشكل خاطئ، فحاول أنه تحكي وتطلق الأخ نقول عنان
1: هو
0: المشاعر.
1: هو ما يدق الطرف الآخر إلا الصمت.
0: لسه دا تشوفه ما أدري إن كلمتي.

0: فدوى إلك يا دلو، ووصلنا إلك برج الدلو. مهنيا تفكيرك مختلف وتقترح حل غير تقليدي لمشكلة بالعمل. لا تخاف من طرح الفكرة حتى لو بدت جديدة. يعني اليوم اطرح الأفكار مالتك يا دلو. عاطفيا شخص يحاول يقترب منك بطريقة غير مباشرة، انتبه للإشارات الصغيرة. هاي شايف هذا الفيديو يقول لما نويت أتزوج تطلع لقف خطر ممنوع الوقوف. هاي الإشارات انتبهوا إلها. صحيا يا دلو ذهنك يحتاج استراحة، قلل من تعدد الزوجات لا المهام.
1: بعد اليوم تحس إنه مشكلة.
0: واخذ وقتا لنفسك.
1: أما برج الحوت، برج الرومانسية والإحساس والمشاعر، يقول لك حدثك قوي، حاول أن تدعمه بمعلومات قبل ما تتخذ أي قرار.
0: دعمه بتريلة
1: عافية، يعني خلي لك معلومات عن الموضوع قبل تجي وتشيت. يا حوت يوم حساس جدا بالنسبة للمشاعر، وانت 24 ساعة حساس، تشعر بحاجة أكبر إلى الاهتمام والاحتواء. طبعا الحوت دائما يريد واحد يحتوي، ودائما يريد واحد يحضنه، ودائما يريد واحد يقول له يا حبيبي
0: يا روحي يا عمر واليابس.
1: عافية أصلا يختنق أكسجينه هو الكلمات الحلوة. فلا تخفي التعبير عن الإحساس، هو أبد ما يخفي، دائما تلقينا يسولف بالحب والمشاعر وهاي السوالف. والراحة والنوم المنتظم مهمة إلك، لأن أنت ما تنام الليل كله، تخلص أحلام يوم رايح يم هاي، ساعة رايح يم ذيك، وبتخلص ليلك بالأحلام.
0: بس خطية الحوت يعني هو يحتاج احتواء واهتمام دائم. يعني إذا ما عنده وين مين يجيب يا عبد الله؟
1: عيني راح حتى لأبو المحل، راح حتى لأبو المحل يقول لها حبيبي.
0: خطية يعني
1: شايفة هذا يقول لها حبيبي ضل صافن وعيش اللحظة حتى من يروح لأبو المحل.
0: الحمد لله على نعمة برج العذراء.
1: نجعلني عذراء ولم يجعلني حوتا.

0: هذا منتخبنا اليوم تشوب تشوب يلعب تشوب بالملعب إن شاء الله ويلعبنا كنا وياه اليوم كلها تلعب طوبة. وأني أنصح كل رجال إنه ليش يشاهد الطوبة ويا مرته، لأن إحنا ما عايزين يعني لا ترتفع نسب الطلاق ولا مشاكل ولا معارك. فهذا اللي أتمنى من عندكم إنه كل واحد يشوف شخص مناسب يشاهد وياه اللعبة، وإن شاء الله لعبة حلوة
1: واحد يتحمل بحيث من يخسر من يجي الراجل يقول له الله
0: لا ما يحس ما يحس. إحنا إذا شاف اللعبة بالبيت وتندرت المرة
1: واحد يضرب لا رادي
0: لا هو ده يشوف اللعبة وراح يجي الهدف وتندرت إنه مثلا تعلق الخلاط مثلا يعني ندرت تعلق المكنسة الكهربائية.
1: أنا شفت والله واحدة
0: والله إحنا يعني ما
1: يعني بنت خطيها دت يعني قاعد زوجها يبغى على اللعبة وقبل الهدف بدقيقة دارت الريموت
0: يعني هذا إحنا
1: دخل التلفزيون دخل الريموت
0: والله العظيم شيء دوس يعني
1: ودي دت الشاقة يعني رادت
0: ننصحكم. أنا برأيي الرجال أصلا خلي يطلع من البيت يشوف اللعبة برا. وأتمنى وهاي مناشدة أنا دائما أقولها إنه تخصص شاشات من الحكومة المحلية بساحات كبيرة خلي الشباب يبعون ينطلقون ويتونسون يعيشون الأجواء يوم هو ملكت يا رب الفوز. خلي الناس 54 إلا مو 50 إلا راح ندق 50 مليون نفر عراقي خلي يا ربي مروتك يعني نستاهل إحنا خلي نشوف الفرحة ونعيشها ونعيش الأجواء. واني أرجع وأقول ناظرة شوكليت أوزع أجيب هنا بالإذاعة بالشارع ها يجيب بفلوس لا تغار أشتري بفلوس أوزع شوكليت إذا فاز منتخبنا الوطني
1: إن شاء الله.
0: دعوات أمهاتنا لأبنائنا والجميع يا رب تفاعلوا بالخير تجدوه. هاي آخر كلام نختم بي برنامجنا إن يا رب يكون الكاس والفوز عراقي
1: يا رب أمين إن شاء الله. وصلنا هسه إلى ختام على هواكم إن شاء الله كنا لطيفين وياكم خفيفين ظل وإن شاء الله استمتعتوا بحلقة هذا اليوم مع زميلة جميلة والمتألقة سمر وأكيد مبدعنا ومخرجنا مصطفى القزويني وأكيد وياي أني أزهار الكندي. إلى اللقاء
0: باي باي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: الصباح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

تحية طيبة أحبتي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل أينما كنتم، وبالتحديد مستمعي برنامج بتوقيت المستقبل. أنا عمار الطائي وراح أكون وياكم على مدار ساعة كاملة من الآن.

0: تحية طيبة أحبتي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل أينما كنتم وبالتحديد مستمعي برنامج بتوقيت المستقبل. أنا عمار الطائي في الإعداد والتقديم وفي الإخراج مصطفى القزويني. واليوم أعتقد راح تكون الحلقة كلش ممتعة. أنا قبل أدخل هنا هيجي قمت أضحك وهيجي صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شلونكم؟
1: الحمد لله.
0: شلون اخباركم؟ مرتاحين؟
1: ان شاء الله
0: خير. انتم اللي هسه حاليا هيك فوخان جماعه بريطانيا راحوا جماعه بريطانيا يابا جيبوا لنا ضيوف جماعه بريطانيا
2: هو مدللين
0: مدللين. بدايه نخلي نتعرف على اسماءكم.
1: سيف علي انا اسمي، هندسه كهرباء.
2: مرتضى مهند قسم هندسه تقنيه.
0: انتوا اصدقاء لو التقيتوا هنا؟
1: صار الصداقه بالسفره.
0: بالسفره؟
1: ايه.
0: بس بين العلاقه
1: ابتدائيه
2: صارت اقوى يعني.
0: يعني بين هسه جايتكم مال الجماعه انه بالابتدائيه سويه وداخلين سويه
2: وال 14 واحد هيك.
1: كنا هيك
0: كلكم هيك؟
1: كنا واحد ما يعرف
0: جماعه بريطانيا.
1: جماعه بريطانيا
0: حياكم الله. خلينا نبدا من مرتضى. حياك الله يا مرتضى، شرفتنا. مرتضى قبل لا نسولف على الجامعه وعلى الاشياء، كل إنسان خصوصا مرحلة الطفولة أو الابتدائية دائما عنده فد أشياء برأسه، دائما يسألوه أنت شو تريد تصير. هاي مرة على الكل يقول لك أنا أريد أصير طبيب، أنا أريد أصير ما أدري شنو، محامي، معلم. أنت من شنو تنسأل؟ شنو تجاوب؟
2: جنون العظمة موجودة من البداية.
0: ما شاء الله. يعني
2: الهندسة من البداية
0: قافل على الموضوع. زين، العائلة أحد بها مهندس، أحد عمك؟
2: جدي الله يرحمه.
0: لأن إحنا دائما نعتقد أو هي الحقيقة أنه البيئة اللي تتربى بها هي العائلة، هي اللي تفرض، يعني مو تفرض إنما هي اللي ترسم ملامح الشخص، شخصية الطفل، شنو شلون يفكر، شنو التفاصيل. فالعائلة جدك كان بها مهندس.
2: جدي كان مهندس.
0: جدك كان بها مهندس وحبيت إنه تصير مهندس.
2: مهندس.
0: زين، بالابتدائي شلونك؟
2: والله يعني جبتها درجات زينة.
0: زينة.
2: معدل بالسادس طلعت 92.
0: ما شاء الله.
2: وخارجي.
0: خارجي. انت جماعة الخارجي. ما شاء الله كلكم مميزين. لو خارجي لو المهم. بعدين ندخل بهاي التفاصيل. نجي عليك يا سيف.
1: أنا من الطفولة كان أمي دكتور. بعدين صرت مهندس. وإخواني عنده مهندسين.
0: حلو. زين. كان رغبة الأهل مرات هم تفرض على شخصية الإنسان،
1: بس هم مخلي شلون على راحتنا هيجي فرحنا على الهندسة بعد هاي.
0: تعتقدون أنه صحيح الإنسان أنه يمشي بمشورة الأهل باختيار الجامعة على اعتبار الجامعة هي الفيصل في رسم ملامح مستقبلك وحياتك؟ يعني قبلها هي دراسة وتفاصيل، وسادسة أيضا مرحلة مصيرية، بس احنا مو حتمية مثل ما أنت تختار الجامعة أو الكلية. زين، شلون اختاريت الجامعة؟ شنو اختاريت؟ أتست بالله قافل على الهندسة جنون العظمة. وأنت أيضا كنت راغب.
1: كان رأي أهلي وأصدقائي وياي من كنا سوا إحنا بالإعدادية.
0: زين،
1: فراحوا المستقبل، رحت وياهم أنا. هم
0: هاي العلواهس.
1: العلواهس إيه. فانفتح قسم الكهرباء أول دفعة سجل اسمي جوا.
0: زين. وصارت الدراسة.
1: صارت الدراسة.
0: نرجع المرتضى، أول ما دخلت الجامعة، طيب هي الاختيار صعب بكل شيء.
2: نعم.
0: أسأل أتريد تختار لون تليفون، ظل حائر وتخابر وتسأل وما أعرف إيش. كيف إذا أنه أنت تختار شيء راح هو يرسم حياتك ومستقبلك وتفاصيل اللي راح تعيشها ما بعد هذا الاختيار؟ شلون اختارت الجامعة؟
2: يعني بكل صدق. عملي بأربي، فكل ما وعملي بالفرع بالنجف فرع بأربي.
0: زين.
2: فمن يتعدى يعني دائما أقول أدخل المستقبل، حاط ببالي أنه أدخل المستقبل. حتى طلع لي قبول بجامعة الكوفة صباحي، ما رحت. يعني
0: قافل على اختيارك المستقبل. شنو هي الأسباب؟
2: يعني عندهم الاستدامة، الشغلات يعني مثلا الأنشطة اللي موجودة بالمستقبل، الكادر التدريسي اللي عندهم، يعني أشياء مختلفة. من
0: توافق الرأي؟
2: يعني أنا عندي 13 خال بالش اسمه بالمستقبل.
0: زياد
2: 13
0: 13
2: شنو؟ 13 خال. يعني مو خال خال يعني خوالي
0: يعني اي
2: ثلاثة،
0: الرسمي
2: ابن عم ابويا
0: الرسميين
2: واحد، الرسمي
0: اي
2: 3 خوال،
0: اي
2: اي ابن عم
0: والبقية ابن عم
2: ابويا،
0: ابوي وهيج
2: اي ابن خالي،
0: هم كلهم
2: هيج
0: قافلة عن
2: كلهم
0: المستقبل.
2: مستقبل.
0: انت لكم محصة
2: لازم
0: بالمستقبل
2: يعطونا
0: تسمع.
2: سهم.
0: الله يحفظكم جميعا.
2: الله
0: باختي
2: يحفظك.
0: يعني اقسام مختلفة
2: أقسام مختلفة،
0: زين.
2: يعني تربية رياضة، علوم الأمن السبراني، أنا هندسة الأمن السبراني،
0: هندسة الأمن السيبراني
2: كهرباء، أخويا هاي السنة إن شاء الله هم
0: هم
2: بالمستقبل، إيه
0: بالمستقبل.
2: إن شاء الله.
0: هاي رسالة إلى رئيس جامعة المستقبل
1: بالتخفيض.
0: الدكتور الدكتور حسن شاكر مجدي، إنه هاي إن عندك تخفيض رسمي، إنه
1: أي
0: جتك عائلة كاملة. زين، وأنت يا سيف شنو اللي خلاك تختار
1: أني الهندسة كهرباء والكلية،
0: الجامعة والكلية؟
1: الجامعة قلت لك قبلها إنه علواها صارت، شلون علواها، بينما الهندسة كهرباء أنا كان قسم كهرباء بالصناعة، هيك فمن رحت
0: انت صناعة
1: إيه
0: ومرتضى خارجي، حلو. معناها الانسان يقدر يوصل، يعني اغلب اللي درسوا مهنية، درسوا صناعة، درسوا حتى اللي درسوا خارجي، تحسهم انه ما عندهم امل،
1: اي
0: يعني تحسهم انه يقول لك انا هيك اريد اكمل شلون ما كان. لكن اللي يفكر صح يقدر يوصل، والدليل انه انتوا دخلتوا جامعة وانت مهني وانت او صناعة او دارس خارجي، مو معناها انه انت مثلا عفوا قليل شأن عن ابو السادس اللي دخل جامعة، ما راح يختلف. ممكن انت ظروفك يوم من الايام فرضت عليك
1: اي
0: انه انت تترك تلتهي ما اعرف ايش، شأن هاي ظروف الحياة. بس رغم هذا انه هي رسالة لكل اللي دخلوا مهنية انه تقدر تصنع
1: تقدر
0: من
1: توصل.
0: اسمك شيء مهم بالمجتمع، وكل شيء هواياكو حالات وحتى هسه اذا اريد نباوع على قصص نجاح عالمية مثلا مطاعم KFC مثلا غيرها وغيرها، خلق من فشل ذريع وتعب وما اعرف ايش، لكن بالاخير حقق نجاح. هسه انت اللي ودليل انت رحت البريطاني، يعني هاي واحدة من
1: لازم
0: القصص
1: يعني
0: اللي واحد يفتخر بيها.
2: وياك كنت ثاني متوسط وتارك، وصلت مرحلة من العمل انه كافي اعتمدت على روحي، رجعت ثالث خارجي معدل 84،
0: ما شاء
2: سادس
0: الله.
2: خارجي 92، يعني يقدر، بالعكس يعني الدراسة مهما تتركها لازم ترجع،
0: حلو،
2: يعني
0: يعني
2: لازم
0: انت
2: تخلي
0: تارك
2: بداخلك
0: الثاني.
2: طموح. ثاني متوسط نجحت بنص السنة والتزمت الشغل اللي بيعرفي.
0: بالشغل. وانت
1: أنا كملت تجربة واحدة والله.
0: ما تركت.
1: لا لا
0: بس شنو اللي خلاك تروح هندسة؟ شنو قلت اختصاصك كان؟
1: كهرباء،
0: كهرباء.
1: اي كهرباء
0: بالمهنية او الصناعة؟
1: بالمهني كهرباء، اخوي هم كان مهني، اي كان مصاعد هم باعتبار كهرباء، فانا رحت،
0: حلو.
1: أي هو هم خريج مستقبل.
0: هسه احنا دخلنا الجامعة،
1: اي
0: تحقق الحلم نقدر نقول
1: اي
0: جزء من أحلام
1: من احلام
0: الشباب. دخلت الجامعة مثلا، كنت راسم صورة عن الجامعة وشفتها متغيرة؟ يعني يقال إنه الدراسة سهلة،
1: اي
0: ملتهين بأشياء وتفاصيل.
1: اي هيش سمعنا
0: اي وشنو
1: ورحنا،
0: اللي
1: بس
0: صار؟
1: من طبقنا اختلف الحكي،
0: شو صار؟
1: صار الدراسة اهم، اي ما رايحين على المواضيع هيك وهاي، الدراسة سهلة وتنجح وتروح، لا اهم شي الدراسة، هي هيش بالجامعة.
0: زين. بالنسبة لي يعني شلون اول خطوة بلشت عندكم اثنيناتكم؟ يعني انه انتو جيتوا من مهنية واحد من خارجي واختصاصات مختلفة وتفاصيل، جامعة شلون عرفت انه انتو مؤهلين او انتو عندكم امكانية انه تمثلون جامعة بدولة اخرى؟ يعني شنو الاشياء اللي
1: من
0: صارت
1: خلال
0: عندكم؟
1: التقديم قدمنا واختبار اللغة هيك وقيمونا على هالشي،
0: حلو
1: اي وصار اختيارهم هم،
0: حلو. وحضرتك
2: هم اختبار
0: نفس
2: لغة نفس
0: الموضوع.
2: نفس الشيء
0: زين،
2: كلهم.
0: هسه نجي نسولف على هي الدورة، شنو اللي اضافت لكم؟ شنو اللي تعلمتوا من عدها؟ شنو
1: هواي
0: اللي ممكن
1: اضافت لنا
0: يعني نعرف
1: مجال
0: تفاصيلها؟
1: الهندسة، يعني هندسة كهرباء، احنا
0: يعني
1: رحنا،
0: هسه كل واحد راح بمجاله هناك
1: لا
0: مثلا
1: احنا مجالات بس نفس التدريب،
0: نفس التدريب؟
1: اي
0: يعني
1: لان احنا رحنا
2: كانت هندسة مطلقة، يعني الهندسة التقنية تشمل الكل، وبالإضافة للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني،
1: شلون يدخل لاختصاصنا ويفيدنا
2: يعني توظيف
1: هيج.
2: الأمن السبراني والذكاء
1: اي
2: الاصطناعي عن طريق كل المجالات.
0: حلو،
1: والتحولات الرقمية همات
0: حلو.
1: هيج، يعني شلون يفيدنا بمجالنا، احنا هندسة كهرباء يعني مو بس هندسة كهرباء، كنا مختصين بها قبل التدريب، بس بالتدريب فادتنا انه احنا شفنا انه الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي يفيدنا اكثر ولازم
0: بمجال
1: موجود.
0: عملكم.
1: اي لازم موجود.
0: يعني هسه اللي يصفن لها الواحد يقول لك هذا امن سيبراني او
1: بيشوف
0: هندسه،
1: اختصاصات ثلاثة.
0: اختصاصات ثلاثه وبعيده عن
1: اي
0: اختصاص الكهرباء،
1: اي هي
0: شنو
1: لازم
0: الجاب
1: تدخل.
0: شنو الربط اللي بيناتكم؟

0: رجعنا لكم محبتي المستمعين إذاعة جامعة المستقبل من جديد، وهالمرة راح نوجه السؤال لمرتضى ونسأله على مرحلة السادس من المراحل الصعبة، خصوصا أنه أنت خايض أو مريت بمحطة سيئة قرابة السبع أو خمس أو ست أو ثمان سنوات تارك الدراسة، بالتالي رجع لي سادس وترسم حياتك من جديد، وهاي الأشياء صعبة. صح صعبة؟
1: يعني عامل نفسي بالصعوبة اللي هي مال صعوبة الدراسة، لا عامل نفسي يعني مجرد تفكير ها شلون راح تقلي الامتحان، أسئلة ما شايفها، أنه
0: تارك الدراسة فترة طويلة،
1: أي ما تعرف نمط الأسئلة اللي راح يجيك، مو مثل اللي طالب اللي ملتزم بالدوام كان.
0: صحيح.
1: أي فهذا يعني
0: من اللي حفزك خلاك ترجع؟
1: يعني دائما أكو طموح بداخلي، طموح
0: يعني أنت اللي ردت
1: دائما طموح، وكانت بي بي تي أريدك أشوفك واصل، أريد أشوفك مدري شنو حرامات، يعني ما عندك فد خلل أنه بس الدراسة، فليش وصلت المرحلة أنه تبع عملك كافي اعتمدت على نفسك؟
0: كنت تتعرض لانتقادات أنه أنت مو مكمل
1: لا يعني كانت صعوبة أنه سؤال أنه أنت شنو مكمل خريج شنو، هذا
0: أنت
1: الصعوبة
0: كعمل ناجح بعملك
1: أنه أنا عمل
0: ما عندك
1: أنا
0: مشكلة
1: كونت
0: فيه،
1: نفسي ووصلت المرحلة اعتمدت على نفسي.
0: بس هذا السؤال يخليك انه انت تعيد تفكيرك.
1: شكيت فمن رجعت يعني ثالث وسادس خارجي اكو طموح بداخلي اريد اوصل له،
0: والحمد لله حققت
1: الحمد لله، وبعد اكو طموح، طموح ما يوقف ان شاء الله.
0: ما اكيد ما يتوقف. الشخص اللي تارك هاي الفترة الطويلة ورجع بهاي القوة وهذا العنفوان وحب انه يحقق اهدافه، فهذا شيء مهم جدا. وأنا دائما ما أتحدث مع الأشخاص اللي يزورونا في إذاعة جامعة المستقبل عن أنه كثير من الشباب هو مثل قصتك، يعني بس اللي يختلف أنه هو ما بدأ، بقى أنه
1: ظل متوقف
0: حبيس أفكاره، وها وأنا 8 سنوات وش اللي بالدراسة واللي أخذ الشهادة شنو الاستفاد. فذولا أنا أوجه لهم دائما نصائح و يعني رسائل، أقول له أنه يعني مثل قصتك أو قصة سيف هي مشابهة لآلاف بل ملايين الطلبة، أنه راح لي مثلا هسه يقول لك هي مهنية ودراسة سهلة وما أدري شنو تقدر تنجح بسهولة، إي أوكي تقدر تنجح بسهولة، بس الخطوة اللي وراها شنو؟ تتفق
1: يعني
0: وياي سيف؟
2: ما يفكر بالخطوة اللي وراها شنو، المهم عندك كمل سادس،
0: كمل
2: كمل
0: السادس
2: سادس وها هي. اي
0: زين. هسه أنتو دخلتوا بجامعة المستقبل، اعتقد دخلتوا كلش بالمود على اعتبار انه انتم مهتمين بهذا الموضوع وسافرتوا، واكيد اكو الاف الطلاب قدموا مثل ما انتم قدمتوا وصار الاختيار عليكم، وانتم نفس الوقت يعني عذرا انتم مو طلاب سادس ودخلتوا نقول شطار وهيك، فالدراسه او الحب للمعرفه اهم اعتقد من الشطاره هي نفسها.
1: صح يعني
0: زين زين. نفس الوقت هسه انتم مستعدين انه من جديد تمثلون المحافظة او تمثلون العراق
2: أي.
0: وتمثلون الجامعة بغير محافل، حبيتوا التجربة
1: هناك أي. وقلنا لهم ثبتوا اسمانا
2: واتفقنا يعني نفسي اطمحنا ال 15
1: ما صار اتفاق انه اتفاق بيناتنا يعني مو اتفاق
0: لا لا هاي شباب
1: لا ويانا يعني بيناتنا انه احنا لازم نظل مصرين نتطور اكثر، نطلع على التقنيات الحديثة اللي موجودة خارج العراق حتى نعكسها ببلدنا، نعكسها للطلاب اللي موجودة ما حالفهم الحظ وراحوا.
0: صحيح.
1: يعني هاي همنا هسه توجيهات من رئيس الجامعة، من عميد الكلية التقنية الهندسية، انه لازم تنقلون التجربة للطلاب عن طريق ورشات، عن طريق
0: يعني
1: محاضرات.
0: هسه انتم مطالبين بتقديم او مو مطالبين بس
1: يعني
0: المعلومات
2: للطلاب
0: اي تقدموها
2: للطلاب
0: هاي هم مسؤوليه
1: يعني
0: انه انت طالب وتجي تقدم معلومات او تجي تقدم ورش للطلاب، فشيء مهم شيء مهم. شنو يعني لكم انه انت تقف قدام طلابك وتسولف وانت كانما تدريسي؟
1: متعودين انا ممثل بالنسبه لي،
0: متعود اقعد
2: ممثل
0: ممثل
2: عادي بس انا
0: ممكن بعد الجامعه يرشح
1: اي ان شاء الله
0: عنده قاعده
1: ناوي يا ان شاء الله
0: زين. يعني دائما الجامعة هي داعمة للمواهب، الجامعة دائما ما ترعى الناس اللي تحب الرسم، اللي تحب الابتكارات، وهاي الأشياء كلها. البيئة جيدة؟
1: والله البيئة يعني اللي دائما احنا، أنا هسه مرحلة ثانية رحت، كانت أكو مسابقات مثل الهاكثون، الأسبوع الاستدامة، يعني حتى اللي ياخذ بيها مراكز متأخرة همنا ينضاف اسمه بالتكريم كحافز يعني. يعني أنا هسه لحد الآن كمرحلة أولى أنا عندي 8 درجة.
0: ما شاء الله.
1: المسابقات اللي مشارك
2: مو ممثل
1: ما لا
2: ممثل فهو اسمه بالبدايه
1: بالنسبه لي يعني المرحله الاولى 375 ساعه انا ما عندي ولا دقيقه غير
0: ما شاء الله
1: ملتزم احب الدراسه رجعت لها بقوه
0: يعني
1: رجعت بقوه
0: مبين ان انت راجع لها بقوه بعد زين يا مواليد
1: 2014 9
0: وانت
2: 2005
0: فرق هواي شوف الاندفاع اللي عند اللي اكبر من عندك
2: اي
0: جاي انه ما يريد يضيع بعد
2: جاي بقوة
0: ولهذا هي دعوه او رساله لكل الناس اللي تركت الدراسه مهما تكون انه الشهاده في العراق او يقول لك انا مثلا ما راح تفيدني كتعيين بس خليها سلاح لك اقلها من تريد تسوي خطوه تقول لهم انا خرج بس هذا حالي حالي هو الاف الشباب او مئات الشباب انه هذا الوضع اللي دا يصير بالعراق انه فرص التعيين هي ضئيله صارت لكن نفس الوقت انه الامور طيبه انه خلاص انا اكتفي بيه حملي للشهاده او تحقيق حلمي يعني هواي ناس عندهم احلام بس ما قدروا يحققوها خصوصا موضوع الدراسه شويه صعب بالنسبه لهم
1: يعني اكو بيهم يضيعون المشيتين مثل ما
0: هي فعلا
1: لا هو اللي مثل ما يقولون اعتمد على نفسه بشغله
0: لا نجح دراسة ولا
1: جريد واحد يجي ومثلا يقول له هاك يلا روح ما يصير
0: ما تجي هاي يعني هاي يصير بعد ما انت مثلا تتعب على نفسك وتدرس وتشتغل نفس الوقت يعني ممكن انه العين تصير عليك ممكن انه فرصة عمل تجيك ولازم تكون لها جاهز هسه حتى اذا اكو شركات تعدى خبره بس يحتاج الجانب الاكاديمي
1: شيء اكيد يعني هسه احنا هاي الشهاده اللي حصلناها من بريطانيا ضيفوا هاي للسي في مالتنا يعني حسب ما ننذكر شنو اللي اخذناه هناك من محاضرات من شنو التخصص اللي اخذناه هناك هذا راح يضيف يعني قوه الشهاده البريطانيه تكون زين تعرفوها
0: طبعًا
1: يعني خاصه التدريب ببريطانيا
0: طبعا
1: وما مطروقه يعني حتى احنا هناك أنا أحد اللي يمثله وطلاب اللي بالسفرة بالسفارة العراقية السفير العراقي
0: يعني ممثل بأي مكان
1: يعني ذكر أنه أول دفعة بالعراق كطلاب جامعات
0: يجون
1: يزورون بريطانيا هيك
0: حلو
1: ملحق الثقافة هم زرنا هناك هم أشاد بهذا الشيء أنه جامعة المستقبل أول من بادر بهيك
0: شنو توجه الرسالة لي جامعة مهتمة بهكذا مجالات
1: يعني نوجه لهم رسالة انه ان شاء الله راح جامعة المستقبل تخرجي قادة
0: قادة تسمين قادة مو خريج
1: مهندسين وين ما يرحون هم قادة شوي هذا جنون العظام
0: هو عدو دائما يميل هذا الموضوع ما نقدر نناقشهم المهندسين بصورة عامة هو هذا
1: ما تقدر تناقشهم حتى الاستوديو هم مبانيكم يعني.
0: طبعا يا طبعا هاي الحاسل الاستديو او الاضاءه
2: كل المهندسين
0: اختيار مكان الاضاءه
1: لا يقولون هندسه الامن السبراني شنو علاقتها بال
2: تحميل
1: شو اسمه انا حاميكم
0: لا ارتباط هسه صار وثيق ورسمي لهندسه الامن السبراني او الامن السبراني بصوره عامه بكل مجالات الحياه على مستوى المجال الشخصي لتامين بياناتك هسه صار هذا جزء يعني التليفون صار جزء من شخصية الإنسان صح. يعني أسراره بياناته معلوماته الموظف راتبه وتوطينه وأشياء كلها بتصارت بالتليفون فبالتالي أنه يوم مسؤولية كلش كبيرة على الخريجي موضوع الأمن السيبراني وهاي الأشياء نجي نسولف يا سيف حسنا شوية شارد من عندنا اليوم
2: اي صار عليكم هي
1: ذكر أيام بريطانيا
0: ذكر أيام بريطانيا
2: بعدنا بصدمة والبريطانيا احنا
0: ايش قد بقيت هناك تقريبا
2: 11 يوم
0: 11 يوم
2: اي
0: اكتفيتوا بالمعلومات
2: معلومات اكتفينا
0: اه
2: اي بس هي هم بعد نضيف الريق
0: اها
2: هيك
0: يعني تقول لهم
1: هو ما يريد يضيف معلومات، يريد يضيف يعني كمناطق يزورها. يعني احنا همنا
0: دورة مكثفة تعتبر،
1: يعني احنا تقريبا الوقت هو يختلف ساعتين عن العراق. يعني كنا نطب للمحاضرات الساعة 7:30 الصبح، نطلع 5 العصر. يعني
0: مكثفة مكثفة
1: الريست مالتنا 10 دقائق. يعني حتى احنا سولفنا ويا المشرفين اللي ويانا، قلنا لهم لو دورة عسكرية يعني ما مصروا ويانا هيك. يعني 10 دقائق ومن 7 الصبح 7:30 لحد 5 العصر، وبالإضافة انه من جاي نرجع للفندق اكو مراجعات، لان مطلوب من عندنا تقرير، مطلوب من عندنا
0: تأدي فد واجب او
2: تقرير على المحاضرة،
1: كوزات انه على المحاضرة السابقة اللي اخذناها، فلازم تحضر لان انت جاي تمثل بلد، تمثل جامعة محاضرة،
0: لا لازم اكيد،
1: فلازم انت يعني. وخاصة من سمعنا الحكي مال السفير انه انتم اول دفعة تمثلون العراق، انه
0: حفزكم
1: يعني التحفيز صار. فنجمع بغرفة واحدة، يعني كنا احنا كل اثنين بغرفة، نجمع بغرفة واحدة او ننقسم بغرفتين،
0: شلون الورشة
1: نظل
0: نقاشات
1: كأنه ما عندنا امتحان فاينل هيش، لان نريد نمثل جامعتنا، نمثل بلدنا باحسن صورة. كان
0: حلو سيف، احسك حتى هناك هيك خامل وهادئ.
2: لا لا
0: لا غير شكل،
2: لا غير
1: سيف
2: شكل.
1: نظامه يبوك ساعات المفروض من عنده شيء من الغرف كان يروح يمسك.
0: طبعا تحياتنا لكم شباب حلوين، والله يديم هاي الصداقه اللي جمعتكم بها جامعه المستقبل، وتحديدا سفره بريطانيا. كل انسان عنده هدف وطموح، هسه مثل ما انت دخلت الجامعه، لكن اكو اهداف اخرى، شنو ممكن يعني تطمح له ما بعد التخرج؟
2: بعد التخرج الماجستير نروح
0: قافلين على الدراسه؟
2: على الدراسه قافلين
0: لخير. يعني انت من بعد ما واحد كاره الدراسة ويرجع يكمل
2: أي
0: هيك،
1: حدد
0: الماجستير. شنو اللي حفزك؟ شنو اللي خلاك تختار هذا الشيء؟
2: اللي خلاني اختار انه الماجستير اكمله،
0: تدخل دراسة تنوع الماجستير.
2: الهندسة حاب هاني، فدخلت على الهندسة ودي اكمل لابعد شيء اقدر له هيك.
0: احمد حلمي بأحد افلامه يقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. أي. يعني الشغلة اللي تحبها
2: أحبها.
0: تبدأ بها كيف ما تكون، صعبة سهلة، انه خلاص انا حبيت هذا الكلاس فأحيل شنو أسوي فعلا.
2: أيه.
0: أنا دائما أضرب مثلا بأحمد حلمي، يعني لأن الأمانة هي حقيقة،
2: الشيء اللي تحبه تبدع به،
0: تبدع به. أيه. طبيعي حتى لو يتعبك، حتى لو تسهر، حتى لو شنو تسوي طبيعي ما عندي مشكلة، لأن أنا حاب الموضوع. فاختيار الأشياء يعني بدافع من القلب أنه أنا حاب هذا الموضوع أهم من اختيار الأهل. أنا أشوف
2: اي اذا انا حاب الموضوع ابدع اكثر هيك على اختياري.
0: يعني الاهل دائما يطمحون او يفكرون انه ابنهم يدخل افضل شيء، مجموعه طبيه، طبيب، صيدلاني، ما اعرف ايش. لكن لو اكو هواي عندنا، يعني حتى لو على مستوى معلم، مع تحياتنا طبعا لكل الكوادر التربويه، بس قدر ما طول انه يحب التربيه، قدر يتميز عن اقرانه عن طريق مثلا هسه صارت عندنا الميديا، صارت هي فضاء واسع، فنشوف اكو اساتذه مميزين، اسماء صارت هيك نجوم. لين يحب عمله، تتحب عملك وتبدع بيه، راح بالتالي مردود المالي راح يكون افضل من غيرك، فهاي النقطه مهمه جدا.
1: يعني احنا شفناها هسه، حتى انا من اختاريت الامن السبراني ما تعبت، يعني راسا انه انا كان ببالي هذا القسم،
0: انت اختاريت وقرر انه انا اكمل اروح ادخل هذا
1: القسم، هندسه تقنيات الامن السبراني. قدمت حتى بوقتها على 3 جامعات اهليه اللي هي مستقبل وجامعات 2 اهليات
0: زين،
1: كانت جامعه الكوفه قدمت فيها هندسه كهرباء.
0: اربعتهم
1: طلعت قبولهم،
0: معدل عالي.
1: اي اربعتهم، فاختارت المستقبل لان يعني كان فكرتي حسب ما اشوف الاعلام مالتهم واللي شفته بالواقع هم من دخلت، يعطون فرصه للي يريد يبدع. يعني
0: هاي مهمة،
1: ما يخلوك محدد بس مجرد انه تجي تحضر محاضره
0: وتروح،
1: تجري الامتحان
0: تأدي اللي عليك،
1: تجيب تقرير. ما عندهم هالشيء، يعني اكو شغلات جديده عندهم تسوي لك واهس انه تبدع. يعني احنا دخلنا مثل مسابقه الهاكاثون،
0: هاي اللي صارت يمكن المسابقة العام
1: السابق، طلاب مرحلة أولى تنافسنا ويا طلاب مرحلة رابعة.
0: حلو.
1: يعني أنا من الناس أخذت فيها درع الثالث بالمسابقة.
0: جيد، إنه أنت مرحلة أولى تنافس شخص
1: هذا رابع. هذا الدافع إنه أنا حاط قسمي. إنه أنا ملتزم بدوامي.
0: خصوصاً حاط قسمي. هاي المسابقة هي عبارة عن حافز.
1: هاي المسابقة حتى خلتنا يعني نتعلم شغلات جديدة، انه احنا صرنا تحت الضغط، انه انت بمسابقة
0: تحت الضغط الحقيقي،
1: اي يعني انت باختبار حقيقي هسه،
0: بوقت معين لازم تسوي شيء معين،
1: لازم تشوف انه انت تحط حافز بداخلك، يعني بشنو احسن من عنده بالمرحلة الرابعة، انه هو الله انطى عقل،
0: انا من طالع عقل وانا اقدر. اي كان
1: يعني هو درس دكتور وانا درس دكتور،
0: حلو،
1: يعني ليش انه انا ما ابدع؟ فهذا يعني كان اختيار القسم انه على رغبتك راح تبدع اكثر،
0: تبدع اكثر
1: بي. تلتزم بدوامك.
0: زين، هم نرجع نسالف على موضوع انه ما بعد التخرج
1: سيف حدد روحه بالماجستير. انا ما حدد روحي بالماجستير، انا طامح للدكتور ان شاء الله.
0: ان شاء الله تحققها
2: ماجستير وابعد.
1: هو حددت روحه براس الماجستير،
0: هو ما حدد، قال ماجستير وابعد
1: بعدين تلاحق روحه
2: وين ما اقدر اوصل.
0: ان شاء الله يا رب تحققون اللي تطمحون له، وان شاء الله يا رب يتمثلون المستقبل بمحافل علميه اخرى، وان شاء الله يا رب نشوفكم يعني اسماء لامعه في مجالات عملكم، وكل التوفيق لكم. صراحه الحديث ممتع وياكم، لكن قبل لا نختم اريد نسولف فيك فد سوالف من القلب للقلب، نصيحة لكل طلاب السادس اللي هسه هم على أبواب تسجيل في الجامعات واللي دخلوا السادس. نبدأ ياك يا سيف.
2: خي يدرسون ويكملون سادس، لأن وراء أكو شيء أحلى كالجامعة، أحلى بهواي.
0: طبعا هي أكيد أجواء الجامعة هي أكيد أحلى. طيب شلون اختار؟
2: حسب هو اللي يريده، حسب طموحه.
0: وإذا تعارض ويا الأهل؟
2: لا تعارض ويا الأهل، هاي بقى سهم الله.
0: صعبة.
2: أي صعبة هاي. أنا جيت ناو هيك وأهلي هيك وياي.
0: أنت صارت.
2: أي وأنا قبل كهرباء أيه. فكملت على هالمجال كهرباء. هيك.
0: حلو. وحضرتك.
1: يعني أنا رسالتي للأهل إنه خليه على رغبته. مثل ما يعني إحنا جاي نبدأ، إنه هو على رغبتنا القسم اللي اختاريناه، الجامعة اللي اختاريناه. بس أنت جاي تحدده، ما راح تخليه يبدع، ما راح تخليه يوصل المرحلة إنه هو ممكن يصير بيها شخص ناجح. يعني من تخليه هو رايد هندسة توديه طيب، أو رايد طب توديه هندسة، أنت حددته على اللي تريده أنت، مو اللي هو داخله، مو هو اللي راح يصير بداخله حافز إنه هو اختاره. باكر عقبه مني يقول لك إنه هم راح يلومون إنه أنا اختاره.
0: صح،
1: مو انت اختاريت لي، حتى انا اقول ما ادبرها من البدايه
0: صحيح. زين، السؤال الاخير، انه الظروف الجامعيه او البيئه التدريسيه هي اكيد مهمه بالنسبه للمساحات الخضراء والحدائق وحتى المحميه الطبيعيه للحيوانات، تحس انه هيك شيء اشياء مهمه بالنسبه للطالب داخل الجامعه؟
1: شيء اكيد، يعني هسه بكل الجامعات نادي طلابي موجود. أنا بالنسبة لي هاي المرحلة الثانية دخلت فيها، ما دخلت للنادي، موجودة حدائق حلوة بالمستقبل، مكانات يعني تتيح لك إنه تقعد مرتاح.
0: يعني إنه شيء جانب مهم موضوع الحدائق.
2: أكيد. إحنا الجامعة اللي دربنا بيها ظلينا بالحدائق مفتر، عفنا النادي ما قعدنا به.
1: يعني كأنه ما شون بالمستقبل إحنا.
0: ان شاء الله يا رب بالمستقبل نشوفكم الاسماء والاسماء اللامعه صراحه، لان شباب داخلكم طاقه وحب لهذا المجال. ان شاء الله يا رب التوفيق لكم، وكل الشكر والتقدير لجامعه المستقبل اللي تتيح فرص مهمه لكل الناس اللي عندها حب وعندها شغف باتجاه معين، يعني تحس نفسك انه انت بمكان يحتضن موهبتك كيف ما تكون. يعني اغلب الناس اللي ملتقى بهم على مستوى الرسم، على مستوى الابتكار، على مستوى كل المستويات العلمية الثقافية المعرفية، مجرد ما أنت تريد تصير فتلقى البيئة الحاضنة لهذا الموضوع. فشكرا للمستقبل، شكرا لحضراتكم لتلبية دعوة الحوار اليوم، صراحة احسكم هيك اصدقاء هيك حلوين تخبلون صراحه. أنا الله يديم هاي الصداقه والله يديم هذا الحب، وان شاء الله يا ربي في من نجاح الى اخر. طبعا نعتذر ان وقت البرنامج خلص، فلهذا انتظرونا في حلقات اخرى مع الضيفين الاستاذ سيف والاستاذ مرتضى. في الختام انتم ختموا بيناتكم، شلون تريد تختمون؟
1: يعني إن شاء الله ننقل هاي التجربة للطلاب، وما راح تتوقف المستقبل على هاي التجربة بس، يعني كل سنة راح تصير سفرة مماثلة لهاي.
2: رحنا أساسيين بهاي السفرة.
1: لا حتى بلغونا. قافل عليها. لا بلغونا إنه راح يتيحون فرصة للطلاب البقية من أقسام مختلفة من كليات مختلفة. يعني خلي عندك طموح بداخلك إنه أنت راح توصل لهذا الشيء، مو شيء صعب ترى. يعني إحنا ما كنا متوقعينها، يعني انه نروح ونوصل وتطلع
0: حتى من قدمت التجزء
1: مع العلم
0: الموضوع مو ايه،
1: مع العلم فيزة السيف الوحيد من عندنا تاخرت
2: اخير يعني واحد. اخير الدكتور قال يمكن انت مرفوض وما تقول لي
1: ايه. فانه خلي عندك بداخلك طموح، هذا راح يوصلك لبعدك.
0: الطموح وانت بجامعه المستقبل تحس
1: اكيد توصله
0: توصل لي، لأن هم ناس يعني يوفرون
1: أكيد توصل
0: دائما ويدعمون هاي الناس.
1: ويبسط لك يعني، هو كان حتى بوقتها تسهيل إجراءات السفرة، يعني لا أتوقع لو بغير جامعة ما أتوقع هيك يسهلوها. يعني حتى كانت بوقتها جينا بالتعليم المستمر أزيد من مرة بالعطلة، فرغونا دكاترة
0: الموضوع بتحضير هواي
2: يعني دكتور احمد يعني تعبوي انا
1: يعني مو شو اسمه، يعني كان دكتور احمد يجي هنا بال 9 الصبح للسبعة المغرب يضل. ليش ينتظر طالب؟ طالب يجي هذا خطيه مثلا يقول عنده عمل هذا هيك شيء. ف
0: يعني هم حابين يعني، وهاي المستقبل يعني واحد يحضر من السبعة من 9 الصبح للسبعة،
1: كل شيء انه تريدك
0: كل شيء توفر لك حتى
1: تريدك تمثلها بأحسن صورة. ما تريد تقول والله مثلا
0: ها والله تعبنا وهيك وبهذلة
1: الطالب حاله حال الطلبة اللي غير جامعة، انه مجرد بس ياخذ شهادته ويروح او يباعوا له بنظرة مادة انه هذا الطالب قصد، ما جاي يباعونه هذا الشيء. يعني مثل ما تشوف الاعداد اللي موجودة بالمستقبل، والكل يريد بالمستقبل يعني التوجه لها صار.
0: شكرا جزيلا لكم، شكرا لكل مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وإن شاء الله انتظروني في قصص نجاح أخرى في أمان الله.

0: الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل لحل أزماتها. الرئاسات تعقد اجتماعا ببغداد لبحث الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة. رئيس البرلمان يؤكد موقف العراق الثابت الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في المنطقة. دعم برلماني للمباحثات العراقية المغربية حول تصدير الكبريت. القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا نتابع باهتمام بالغ أوضاع الجالية العراقية في مناطق السيول في ليبيا. عمليات بغداد تنفذ ممارسة أمنية لتفتيش المقاهي والكافيهات شرقي العاصمة. خزانات ميناء جيهان التركي تمتلئ بنفط كركوك وكردستان. ترامب ينفي تخفيف العقوبات على إيران. واليوم لقاء الأسود بالأخضر السعودي على ملعب الجوهرة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك، مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

من تغيب تترك روحي وقمت أزعج روحي يا رب ما تطيب لأن منك يا حبيب جروحي أنا عيب البي حسن دوم بي وانت عيب البي بي ما تحس بالعباية

سنوبي قلبه شاعر صار ويغني عليه وهتشع يرقص لك ويرقص شوبي وهتشع يرقص لك ويرقص شوبي.

رش على جروح ملح ما راح اصيح، ودوس فوق ضلوع ما عاتب ابد، انت تأمرني امر وانا اطيع، انت غير امي وابويا والكبد، يعني شي ضرك اذا وياك اصير، ويعني شي كلفك اذا يمك بقيت، لك خيالك داخ ما يمشي وراك، يمشي قدامك اذا انت مشيت، القمر ماخذ يا عالم منك احلى، اش قد يرتاح قلبي منك احلى، اكتل القال واحد منك

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل لحل أزماتها. الرئاسات تعقد اجتماعا ببغداد لبحث الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة. رئيس البرلمان يؤكد موقف العراق الثابت الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في المنطقة. دعم برلماني للمباحثات العراقية المغربية حول تصدير الكبريت. القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا: نتابع باهتمام بالغ أوضاع الجالية العراقية في مناطق السيول في ليبيا. مكافحة الإرهاب تعتقل 3 متهمين بالانتماء إلى العصابات الإرهابية في السليمانية. أسعار الذهب عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 7 أسابيع. الرياض وواشنطن تتمسكان بأمن الملاحة في هرمز وباب المندب. ومدرب عمان: سنتمسك بأمل التأهل حتى لو كانت فرصتنا 1%. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

يودك. في عالم يتغير يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل لحل أزماتها. الرئاسات تعقد اجتماعا ببغداد لبحث الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة. رئيس البرلمان يؤكد موقف العراق الثابت الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في المنطقة. دعم برلماني للمباحثات العراقية المغربية حول تصدير الكبريت. القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا: نتابع باهتمام بالغ أوضاع الجالية العراقية في مناطق السيول في ليبيا. مكافحة الإرهاب تعتقل 3 متهمين بالانتماء إلى العصابات الإرهابية في السليمانية. أسعار الذهب عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 7 أسابيع. الرياض وواشنطن تتمسكان بأمن الملاحة في هرمز وباب المندب. ومدرب عمان: سنتمسك بأمل التأهل حتى لو كانت فرصتنا 1%. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

آخر كلامنا، اتفقنا كان فراقنا، كل حد يروح لحاله، نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش، كان شاري وبعته ببلاش.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل لحل أزماتها. الرئاسات تعقد اجتماعا ببغداد لبحث الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة. رئيس البرلمان يؤكد موقف العراق الثابت الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في المنطقة. دعم برلماني للمباحثات العراقية المغربية حول تصدير الكبريت. القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا: نتابع باهتمام بالغ أوضاع الجالية العراقية في مناطق السيول في ليبيا. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بينهم امرأتان بحادث سير جنوب الموصل. الدولار يرتفع مع الإغلاق في بغداد وأربيل. الأمم المتحدة تهجير 147 فلسطينيا خلال أسبوع من الضفة الغربية. وبرشلونة يضع بيريز بين منطقة الاعتذار وسندان المحاكم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك، مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
2: الكل عم يسمع مستقبل FM.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل لحل أزماتها. الرئاسات تعقد اجتماعا ببغداد لبحث الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة. رئيس البرلمان يؤكد موقف العراق الثابت الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في المنطقة. دعم برلماني للمباحثات العراقية المغربية حول تصدير الكبريت. القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا نتابع باهتمام بالغ أوضاع الجالية العراقية في مناطق السيول في ليبيا. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بينهم امرأتان بحادث سير جنوب الموصل. الدولار يرتفع مع الإغلاق في بغداد وأربيل. الأمم المتحدة تهجير 147 فلسطينيا خلال أسبوع من الضفة الغربية. وبرشلونة يضع بيريز بين منطقة الاعتذار وسندان المحاكم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: نبض اللحظة. مساء الخير، مساء العافية، مساء يوم جميل على عيون أحلى متابعين ومستمعين وين ما تكونوا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، ونلتقي وياكم وحلقة جديدة من برنامج نبض اللحظة. راح أرافقكم على مدار ساعة من الآن بالإعداد والتقديم، وأنا محدثتكم رنا محمد، أما على الإخراج الإذاعي المبدع عرفان العبتون. حبايب قلبي مستمعينا، ومثل ما عودناكم في كل حلقة من نبض اللحظة نختار موضوع يكون مع تماس ويا الشارع العراقي وبيوتاتنا العراقية والحلية بالأخص، بين الجرس والمدرسة وتحضير الدروس وتصحيح الدفاتر ومسؤوليات البيت واحتياجات الأبناء. تعيش المرأة الموظفة يوم مزدحم بالكثير من الأدوار، بكل تأكيد عندما تكون هاي المرأة أم ومدرسة في الوقت نفسه تصبح المسؤولية أكبر، فهي تعطي طلابها من وقتها وجهدها. هالنوبة بتعود للبيت حتى تبدي مسؤولياتها مرة أخرى وتنتهي في يوم متعب جدا. قبل لا نبدي حلقتنا نرحب بالضيفة مس حوراء منجد، مدرسة لغة إنجليزية وأم. أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا بيك حبيبتي.
0: ست حوراء لو مس حوراء
1: كيفش؟
0: احنا نقول ست للأستاذات والمدرسات، لكن أم الإنجليزي دائما مس. أهلا وسهلا بيك ويانا وحضورك في الاستوديو.
1: أهلا وسهلا بيك.
0: طبعا شلون بالبداية عرفينا عن نفسك بالبداية قبل لا نبدي في محاور الحلقة مالتنا؟
1: بالبداية أني مدرسة اللغة الإنجليزية الحمد لله، بس حاليا ما درس اللغة الإنجليزية، درس حساب ذهني مدرسة أهلية. بس أنا درست من 2019 2024 تقريبا درس اللغة الإنجليزية، فيعني ما عندي، أنا والدة عندي 2 أولاد الحمد لله
0: إن شاء الله،
1: ويعني مرأة عاملة مجاهدة.
0: طبعا بكل تأكيد مس حوراء يعني إن شاء الله كل نسائنا العراقيات إن عاملات، وأيضا نشوفها حقيقة مجاهدة
1: صحيح.
0: لأنه هي تعطي من وقتها وطاقتها وصحتها وعافيتها بين الشغل وبين البيت، يعني بين العمل وبين البيت وبين الأطفال بين الزوج وبين المجتمع، ومريود من عندها هواي أمورات.
1: صحيح.
0: فخلي نبدأ وياك بمحاورنا، محاورتنا الأول عذرا تجربة فضل. شخصية خلينا نشوف.
1: نعم.
0: خلينا نبدأ بالتجربة الشخصية مع حضرتك. زين، عندي سؤال بالبداية، مدرسة الإنجليزي بالمدرسة تختلف عن باقي المدرسات. ليش؟
1: ما أدري، هم يحسبوها يعني كملاك نازل المدرسة، عبارك مو من المدرسة. يعني لازم إنه تكون ملابسها غير، حكيها غير، إذا ما تحكي إنجليزي يعني هاي بيها خلل. هاي زين، إذا لابسة مثلا فد يعني لبس محتشم، هاي ليش هاي مدرسة إنجليزي ليش لابسة محتشم؟ يعني أدري مدرسة إنجليزي
0: ما لها علاقة باللبس. إذن خلينا نبدأ تجربتك الشخصية مس حوراء، خلينا بالبداية نبدي أو نعرف تجربتك الشخصية، شلون توافقين كونك أم ومدرسة بنفس الوقت؟
1: أو التوفيق بين كوني أم أو مرأة عاملة وأم يعني هو تحدي كبير بكل مجالات العمل، يعني ويطلب تنظيم ومرونة عالية، ولأن كل دور من الدورين يستهلك طاقة عاطفية وذهنية وجسدية كبيرة من عندك طوال
0: يستهلك
1: اليوم.
0: طاقة عاطفية
1: وذهنية
0: وجسدية. هسه خلينا نجي واحدة واحدة. بالله الجسدية هاي معروفة يعني بين الشغل والعمل والراحة والرجعة والركضة مثل ما نقول.
1: نعم.
0: عاطفية شلون؟ يعني أنت أم
1: هي مونتي
0: ومدرسة
1: أي.
0: بنفس الوقت يعني تشوفين الطلاب حالهم حال جهالك؟
1: ما هو احنا متابعين يا وزارة، وزارة التربية والتعليم. احنا قبل ما نكون مدرسات احنا امهات نربيهم هذول، مثل ما انت تلاحظين تشوفين ابنك هذا امانة عندك تحافظين عليه وتربينه بالطريقة الصحيحة وتوصلي لها. انت بنفس الوقت انت كأم، انت بنفس الوقت كمدرسة طبيبة، وانت دورك كأم يعني بالبيت انت مدرسة طبيبة ومهندسة وكل الاشياء شنو يحتاج الطفل انت راح توفري البيئة. فبالمدرسة نفس الحال، فانت يعني مثل ما تعاملين هذا ابنك اللي هو من صلبك راح تعاملين هذا ابنك اللي هو
0: طيب
1: ابن المدرسة.
0: مريود من كل المدرسات والمدرسين؟
1: هو مريود من كل المدرسات، بس هل كل المدرسات يسوونه؟ إن شاء الله
0: إن شاء
1: كل
0: الله.
1: المدرسات.
0: طيب هاي
1: وبركة.
0: حقيقة أنه أكو مادة بالتربية تأخذ اسمها مادة علم النفس حتى شلون يتعامل المدرس أو المعلم ويا الطفل والطالب؟
1: أي ضروري، هاي موجودة بكل مناهج، كل مناهج الكليات العلوم
0: التربية.
1: العلوم الإنسانية هي بصورة عامة هي موجودة مادة العلم النفس العفو. فليش يعني انت؟ لان راح تشوفين مختلف النفسيات مختلف هذا، وهي ك يعني قلت لك كأم قبل ما تكون كمدرسة انت راح تمرين كل المراحل، الطفل، الحضانة، الروضة، الابتدائية، المتوسطة، والمراهقة، وكلها راح تمرين
0: زي زين. المعلمة والمدرسة هم تعيش هذا الدور بالبيت ويا جهالها، يعني شلون ما هي بالمدرسة وهاي ما اخذ يعني
1: اكيد. اي اكيد، وقلت لك انت قبل ما يعني تكونين ك
0: يعني اقعد ماما
1: او اكيد انت قبل ما تكوني مرأة عاملة وتروحين تشتغلين بالمدرسة وهذا، انت بالبيت انت ابنك اذا احتاج طبيب انت راح تكوني طبيبة، اذا احتاج مدرسة راح تكون مدرسة، إذا احتاج مهندس كهربائيات مدري شو راح تسويه، صح ولا غلط؟ فأنت في البداية يعني تدرس مسوية هاي الأدوار كلها، لعب هاي الأدوار كلها بحياة ابنك، فأنت تشتغليها برا برا البيت هم راح تكون فد يعني يعني شلون جزء من
0: ممكن ما تكمله
1: عفية جزء من الشيء تبدأ تسويه تقدمينه أصلا.
0: طيب مس حوراء، شنو أصعب جزء بالنسبة لك بين الجمع بالعمل والمدرسة؟
1: والله هو بصراحة يعني أول شيء الصراع المستمر بالتوزيع الوقت والطاقة، لأن أنتي ما تردين لا تقصرين هنا ولا تردين تقصرين هنا.
0: مريض منك إنه ما تبينين.
1: أكيد لا، هو أنتي لازم تكونين ك يعني شلون أقول لك سوبر هيرو. أنتي لازم الطاقة تكون هنا يردون من عندك بالعمل كمدرسة، إحنا يعني ده نحكي يردون من عندك الطلاب، كون انت دخلين ضحكين هاي يعني دخلين المدرسة
0: فصل
1: دخلين المدرسة تنسي كل الأشياء اللي برا المدرسة، تمحين يعني مثل ما يقولون الحياة على البيت والمدرسة وهذا، انت تمحين انت تجين هنا كمدرسة ما لك علاقة متعاركة بالبيت مدري شنو، ما عندك غاز، ما لك علاقة انت
0: ضروري ما عندك غاز،
1: هاي اكيد بصل ما جايبه مشكلتك انت بعدين حترجعين.
0: يعني احنا ما مثل هاي من نشوف بالافلام المصريه انه قاعده المدرسه بالمدرسه وتأمى على الباميه والبوتيته
1: لا لا لازم نفصل. انت من تجين لازم هذا الطالب تنطينه كل طاقتك، كل يعني انتباهك، كل يعني كل الامانه اللي انت تردين تقدميها تكون تأديها على اتم وجه. بالبيت هم نفس الحالة، لازم انت ترجعين تنسين الشغل، تنسين العركة ويا المدير وعركة ويا الزملاء
0: علاو حسوني
1: وتنسين الطلاب اللي شاعين قبلك، تنسين هذول كلهم، دخلين البيت انت لازم ماما وحبابة وحبيبي وحياتي وما ادري شنو، فهاي يستهلك من عندك طاقة هواية، فانت هاي اللي يسبب صراع اكثر شيء بالنسبة للأم.
0: الطاقة اللي تنبذل بهيج موضوع يتعب اكثر من الشغل، يعني تشتغلين تعبين روحك اكثر من ما تحكين، ومريود من عندك انه انت مثل ما قلت تكونين كيوت ولطيفة وحبابة وتستمعين وتتفاعلين وهذه الامورات. طيب من يبدي يومك عادة؟ مسؤوليات المدرسة لو مسؤوليات البيت، بمن يبدي يومك؟
1: هو أساسا يبدي بي. أول ما أبدي بالبيت يعني أنا بالنسبة لحتي عن نفسي أنا أول ما أبدي أبدي عن عني أنا أبدي، لأن أنا إذا أنا مرتاحة راح أقدر أدار جهادي صح وأدار المدرسة صح.
0: شلون تقسمين وقتك؟
1: هو أول شيء أحط سكجول الصراحة. أحط سكجول أبدي بيه الأهم في المهم، يعني
0: همين تستخدمين قصاصات
1: نوتات عندي نوت نوت بوك عندي وأكتبي المهمات والأشياء، خصوصا إذا عندي أكثر من موعد أو أكثر من شغلة، مثلا عندي أسئلة أريد أسويها، مثلا عندي تصحيح، عندي كليات أريد أسويها. هذاني لازم
0: لازم أوراق الكليات نفصل
1: كل يوم، كل بيج أو كل صفحة عندي يعني هي خاصة بشيء، هاي للبيت، هاي مرات حتى للبيت، هاي للمطبخ، هاي للمدري شنو، يعني هيك أقسم وقتي. فأول شيء أبدي يوم يبدي
0: قلت صراع ويا الوقت. طيب ينصفك الوقت؟
1: بعض الأحيان لا، لأن قلت لك احنا بالنهاية مو روبوتات.
0: شنو بس أكثر شغلة ممكن تتأجل؟
1: هواي
0: نفسك أم البيت؟
1: لا كل الأحوال أنت لازم تخلين نفسك والبيت والجهال هذول كلهم أنت تكون مأديتهم. هسه إنه شوية يعني تأخذين مثلا 5 دقائق من نفسك، 5 دقائق من البيت، بس ما تهملين ولا جانب من الجوانب، لأن أنت إذا أهملتي جانب من الجوانب معناتها أخفقتي. زين، فأنت لازم ما تأخفقين يعني بأي جانب من الجوانب. فقلت لك يعني أول شيء أبدي شنو أسوي يعني ترتيبات، أغسل وما أدري شنو هاي السوالف.
0: زين، بالأيام اللي تحسين الوقت ما يسعفك شو تسوين؟
1: أشوف الأشياء اللي عندي بالسكجول، شنو الأشياء المهمة أول شيء أسويها، أول
0: الأشياء اللي مطلوبة مثلا خلال هذا اليوم. أكو أشياء مثلا ممكن تتأجل أسبوع، شهر، هيك شيء؟
1: يعني مثلا شنو الاشياء تتاجل؟ يعني انا ما اخلي ارتب الاشياء اسويها اول باول حتى ما اخليها تتكوم علي بحيث انه انا يعني ينهمل عندي اليوم او ما
0: يعني
1: اقدر
0: ما تؤجل عمل اليوم الابد.
1: يعني انا حتى مثلا الدرجات هسه تلو تجي عندك الدرجات والاسئله شهريه وفصليه ودور اول ودور ثاني، هالاشياء يعني تجي وش وقت ويا نفس دروه الامتحانات مال اولادي. نعم. زين انا اذا ما موفقه بهذا واذا ما مسويه يعني الاسئله من وقت، ما مسويه السجل مال الدرجات من وقت، هاي كلها راح يصير ضغط علي. اكو اشياء مثلا الخطه اليوميه بدل ما اكتبها بالبيت واقعد مثلا اذي نفسي واذي اولادي، وهاي اقدر اكتبها باخر ساعه من الدوام وانا بالدوام دا انتظر البصمه تفتح اكتبها بسرعه. هي نص ساعه
0: هم ياخذ شواغر.
1: لا ما يلحق لانه عنده مواد هواي.
0: يعني هم يتعدى على ابو الفنيه ابو الرياضيات.
1: أوه انا اي خصوصا بالامتحانات
0: ظالمين انت طبعا. اكيد مس حوراء طبعا احنا مستمرين وياك بالاسئله مالتنا، شلون تتعاملين ويا الايام اللي تكون بها ضغوط المدرسه عاليه وبنفس الوقت اطفالك يحتاجونك؟
1: احاول انه يعني اخلي أولادي يتفهمون يعني وظيفتي وطبيعة شغلي حتى يعرفون إنه إذا مثلا أنا عندي يعني أقول له مثلا ماما أنت أقعد هنا اكتب هاي المادة
0: يعني
1: اللي عندك،
0: يعني تعطينا واجب
1: أي اكتب هاي المادة اللي عندك أي بينما أنا أسوي مثلا هذا سجل مال درجات. قلت لك مثلا يعني أنا أحاول إنه ما أخلي شغلي أكثر من ساعة ساعتين بالبيت مال المدرسة، يعني على مود هو لأنه هو هذا الوقت إله وأنا ما أريد أظلمه. لان قلت لك انا بالمدرسه شغل للمدرسه فل تايم للمدرسه وطاقه وجهد.
0: اكو سؤال هسه استحضرني، يعني بما انه ليش مدرسه الانجليزي يعني لازم تذبحنا بالانجليزي ومصطلحات؟
1: لا اراديا والله،
0: من حكم تعاملك يعني
1: يعني انت دائما تحكي بالصفخه وما تحكي وياهم جلسه
0: زين وبرا.
1: حتى برا حتى برا ما تحكي ويا
0: ما يعتبروش جاي تتفيكين مثلا
1: مرات يعتبرون.
0: سمعيني بس انت ليش تحكي انجليزي؟
1: اوه تتفيك قلت تتفيك هاي لازم يعني
0: يعني اوريدي انه حتى انا
1: العديت شفتي
0: اللي جالس مدرسة انجليزي. طيب مس حوراء تعتقدين انه تجربة الامومة غيرت طريقة التعامل شوية الطلاب؟
1: يعني بنسبة كبيرة ايه.
0: يعني المدرسات اللي مثلا ما عندها اطفال او بعدها ما متزوجة يعني طريقة التعامل ويا الطلاب
1: ما تكون... تتفهم احسها يعني انا عن وجهة نظري بصراحة يعني ما اعرف ما اقدر اعممها على الكل بس يعني انا من وجهة نظري اشوف انه ما تقدر تتقبل او يعني تقلبات الطفل ما تعرف يعني انه هذا مثلا انا يعني اشتغلت في المكان انا وبنية ما متزوجة فهذه البنية ما متزوجة يعني أحسها إنه مثلا من هذا تباوع أنا من أباوع من عيونه افتهمه لأن يعني عندي ابني وشايفة يعني هاي الأمورات البنية مثلا ما تعرف أقول لها لا يعني ترى هذا هيك يقصد يعني ترى هذا هيك يقصد من أحس إنه ما تفتهم تقلباته متطلباته. الأم شوية تكون يعني شلون الله يفتح بابها بعقلها فطرة زين إنه تفتهم الطفل حتى من عيونه من نظرته من حركته.
0: هي الأم خارقة هي الأم يعني ما شاء الله
1: يجي صدق سوبر هيرو
0: سوبر مامي يقول عن جوعان
1: عافية.
0: طيب خلي ننتقل وياك بس حوراء إلى تنظيم الوقت ومحورنا الثاني.
1: نعم.
0: شلون يعني هسا خلي نشوف يعني هسا ترتيب ما تجي الوقت من الصبح لليل
1: يعني مو ثابت الصراحة. يعني أنا كل يومي أقعد الصبح أخلي قلت لك النوت بوك مالتي وأحط الليست مالتي شنو اللي الأشياء اللي
0: خصوصاً أنت عندكم دوام صباحي ودوام عصري
1: بالضبط. أي فأني شنو الأشياء أي فالأشياء اللي أنا المهمة بهذا اليوم مثلاً هذا ابني لازم اليوم أدرسه هيجي هذا عاد امتحان هيجي هذا مثلاً هذا من غير أشياء البيت اللي هذا لازم أسويه هيجي لازم أسويه
0: صدق الطبخات لازم قبل يوم تكون جاهزة
1: مو قبل يوم أنا مرات يعني أكو أشياء قبل بيوم أكو أشياء أسويها يعني أفرزها يعني أسبوعياً يعني لازم هاي الأشياء وحتى الملابس ملابسي أو ملابس أولادي أسويها يعني من بالعطلة اللي هذا مع نهاية الأسبوع أسويها مع الأسبوع كامل بالضبط الويك إند أسويها مع الأسبوع كامل يعني أكوي الملابس أجهزها
0: يعني تحضرين كذا لبسة وكذا
1: أسبوع كامل سبع أشياء أو عشر أشياء على المدى إذا مثلا هذا ما عجبني أو صار شيء إنه هو هذا أنا أو أولادي حتى هم همين لازم أدربهم وهذا.
0: طيب ترتيب يعني ترتيب الوقت بالنسبة حتى للأطفال شلون تعلميهم إنه هو لازم من يرجع ملابسه نفس ما هي كتبه مثل ما هي يبدي بالواجبات على ما ترجعين أنتي الأكل جاهز إنه هو يأكل يعني هيك أشياء.
1: شوف هو بصورة عامة والطفل يشوف أمه شنو أمه تسوي هو يتبعها إلى قدوته هي يعني بالبداية. فمن يشوف الأم هي أصلاً حاطة لها جدول وهذا، أنا بالنسبة تحكي قلت عن تجربتي الشخصية، أولادي مو يشوفون أنا حاطة جدول وهذا، هم مسوي لهم كل واحد جدول. يعني هذه الدراسة هي شيء أسويها، هاي بدرس شنو هاي، فيجي بعدين يقولي مامي شوفي سويت هاي، مكمل هاي الأمورات كلها. فهو يعني لازم يتعلم، الطفل لازم يتعلم يعتمد على نفسه.
0: تبرمجينه، هل هنالك مكافآت مثلا لو حساب عقاب؟
1: لا مو حساب عقاب، يعني اغلب شيء انه قلت لك اول شيء شوفني، يعني شوف مامي هسه عاني ودا اسوي هيك، شوف انت مو تحبني سوي هيك مثل من هاي. اذا حساب وعقاب وشده وما ادري شنو ما يتقبل من عندك، لازم ان شاء الله هو يحبها هو يرغبها. اغلب الامور هو المفروض هو يجي يعني يقول لك، خليه هو يجي يقول لك بس مامي خلي اسوي، انطيني اشتري لي دفتر خلي اكتب مثلك النوتات وخلي اسوي يجي. فمن يسويها هو حاب هذا الشيء فهو راح ينظم هذا الشيء، من يسوي ان شاء الله قولي ايه عافيه شجعيه راح يتحفز راح يضل يسوي ان شاء الله صح يعني من كيفه. من يسوي دروسه بحته قولي ايه عافيه شاطر شوف انت ما تحتاجني اني انت شاطر بحتك، هو راح يعني يشون شيء يحس نفسه فتقوي في الشيء.
0: طيب همين تصدف وياك انه تاخذين احيانا اعمال المدرسه للبيت حتى تقومين بها؟
1: هو لازم يعني اكو اوقات لازم اخذ اعمال المدرسه للبيت، بس قلت لك يعني ما اخليها يعني تطول اكثر من نص ساعه ساعه بالبيت، يعني خصوصا مثلا بذروه يعني الضغط المدرسي او العمل، الاسئله السجل مال درجات كذا هيك اشياء.
0: جيد جدا. طيب حبيت المستمعين نطلع فاصل ونرجع وياكم نكمل ويا مس حوراء ومحاولنا فقط.

0: رجعنا وياكم مرة أخرى حبايب قلب مستمعينا من سماء الموجة 91.7 اف ام وعلى الهواء مباشرة، ونرحب بيك مرة أخرى مس حوراء مدرسة
1: حبيبتي كل
0: لغات.
1: الهلا بيش عمر.
0: حبيبتي الله يخليك. نرجع مرة ثانية لمحاورنا
1: نعم تفضلي.
0: مس حوراء
1: حبيبتي
0: انجليزي. طيب شلون الطالب بيحب الانجليزي ويقرأ؟ اكون تدرين انت اكثر مادة بها صعوبة يلاقيها الطالب ويلاقوها الاهل
1: نعم،
0: هي مادة اللغة الانجليزية.
1: هي مواد
0: شنو
1: اللغات،
0: الأساليب يعني اللي
1: مواد
0: تستخدمين؟
1: اللغات بصورة عامة، سواء إنجليزية سواء فرنسية، يعني أي لغة ثانية يعني أجنبية فورن يعني صح لها. فأي يعني أي لغة شلون غريبة، الأهالي أكون مو كل الأهالي يعني educated ويعرفون يعني يفهمون أو يوصلون هاي الكلمة بهاي المعنى أو بهاي شو اسمه الأكسنت الصحيحة. فألقى يعني هواية هيجي أمورات. فشلون أنتي يعني أول شي لازم يعني تستقبلين الطالب وتحببينه بالمادة من خلال إنه يحبك أنتي.
0: اكو اساليب انت تستخدميها، ما يعني هي ما مطلوبه منك او مثلا مو من ضمن المنهج، اقصد يعني اشياء يعني شلون ثانويه توصل ماده للطالب تستخدميها
1: مو
0: حتى.
1: ماديات قلت لك، يعني مو اشياء ماديه يعني فد هديه او شيء، لا يعني يكون يحبك
0: لا
1: انت.
0: لا اقصد
1: اذا
0: يعني
1: حباش انت
0: مثلا
1: راح
0: نماذج،
1: يبدا.
0: نماذج للتعليم،
1: اكيد
0: صور،
1: اكيد هاي الوسائل التعليميه،
0: وسائل
1: هاي
0: تعليميه.
1: الوسائل التعليميه لازم، هاي ضروريه بكل مكان، عسى ما حتى ثالث متوسط سادس اعدادي انت اذا تستخدمين بالتعليم. هو التعليم تستخدمين بيه حواسك، شنو هن حواسك؟ السمع، الشم، التذوق، النظر، هذني اشياء. من شلون السمع من تشرحين انت تحكين هاي اي هاي بي هاي مدري شنو. النظر من يشوف الفلاش كاردز والوسائل التعليمية
0: طيب
1: والكذا،
0: وسائل تعليمية يعني تكون صورية حتى الطالب تنحفظ بصورته،
1: صورية
0: أو
1: قلت لك
0: مثلا على
1: وسمعية،
0: شكل فيديو، مقطع فيديو أو
1: كل شيء كل شيء نستخدم كوسائل تعليمية، كل شيء نستخدم، السبورة، الوايت بورد، الشاشة، الفلاش كاردز، يعني كل شيء. حتى أشياء مثلا نجيب هاي أنيمالز هيك، يعني هيك أشياء
0: نماذج.
1: مادية، أي يعني لازم هاي الأشياء راح تثبت المعلومة بذهن الطفل.
0: طيب شلون يحفظ؟ يعني انت دائما تشوفين الطالب عنده صعوبة بالتلفظ، هسه ليش تروحي بعيد؟ كثير من عندنا احنا الكبار عندنا صعوب بالتلفظ، بالفهم، بالسمع، بهذين الامور، اللغة الانجليزية
1: وقلت لك
0: شوية.
1: إذا هو راغب بالموضوع وهو يعني حاب المادة وحاب المدرسة قبل ما يحب المادة، هو راح يقدر يحفظ ويستقبل يستوعب وكل شيء راح
0: طيب
1: يقدر
0: هاي
1: يسوي.
0: مجهودكم انتو بالمدرسة، اكو
1: أي
0: تواصل بين المدرسة وبين الاهل يعلموهم شلون يدرسون الطلاب؟
1: أكو هواي برامج إحنا نتواصل بيها ويا الأهالي. أكو مرات هم يجي اجتماع، يعني اجتماعات يجون اجتماع أولياء الأمور وكذا، مرات هم يجون الأهالي يعني يجون يقولوا لي مس حوراء يعني شلون انت شنو هاي شلون تنطيها، لان انا من اجي اعلم ابني تقولي لا مس حوراء هيك قالت،
0: يعني
1: مس
0: هم
1: حوراء هيك تسوي.
0: سيفن لو فيسيتور.
1: اي هاي اكيد مو يعني اقول له مثلا يعني هاي الفي هاي المدري شنو هاي اغلب شو اسمه الاحرف احنا ما ننطيها احرف يعني او بسرعه.
0: أصوات.
1: اي ننطي اصوات ما ننطي احرف، يعني هاي يعني ما يخص العمل. فقلت لك يعني يجون للمدرسة يقولوا يا بس تحوراي يعني تعالي تقولي لنا شنو انتي شنو هاي اللي قاعد ايش حاجتها. مرات اكو امهات تراسلني يعني على الواتساب او على البرنامج الخاص بالمدرسة تقول لي تعالي قولي لي هاي شلون تنطقيها، فانطق الهياء بالبرنامج. فهيك يعني هيك نتواصل ويا الاهالي. ايه
0: طيب برأيك شنو أكبر خطأ ممكن تسوي المرأة في إدارة وقتها؟
1: انه تهمل نفسها، لان انت اذا هامله نفسك على ساعه توقعين على ساعه مثلا تباعي بالمراهق شوي شنو هاي.
0: يا يابا
1: اذا
0: من هذا؟
1: بالفعل حتى اطفالك انت اذا يشوفونك انت يعني هيك هامله نفسك وكفشه ومدري شنو هاي، ما راح يعني هو نفسيا راح يتاذى، بس بينما يشوفك انت لا مهتمه بنفسك وهاي راح يحسك انت شنو هاي سوبر وومن هاي شنو. حتى بالمدرسه انت اذا ترحين وهالات السوداء اللي هنا ومعصبه وبس مخنزره ومدري شنو، مثلا الحين دامك مو صحيح او هاي همين ما راح يتقبلونك، بينما اذا يشوفك كيوته وهيك حبابه وهاي يحسك برنسس داخله عليهم بالمدرسه مو
0: طيب
1: بشر.
0: طيب شنو أكثر وقت تحرصين إنه يكون مخصص لأطفالك؟
1: هو من أرجع من الشغل يعني وقت الأكل أكثر شيء، يعني شلون
0: وقت
1: أحاول
0: الأكل
1: أطول بيها
0: تسولفون على
1: عافية.
0: المدرسة والأشياء هذني
1: لا
0: لو
1: لا لا لا لا مو
0: مو
1: عن المدرسة،
0: أشياء أمور خاصة؟
1: عنهم الخاص. أي لين أشياء المدرسة بعدين ورا ما نخلص أكل وهاي نقعد بعدين نتعارك على المدرسة.
0: تمين تستخدمين وسائل التعليم للأمهات؟
1: لا أكيد بالبيت لازم.
0: الأدوات البيضة مثل ما نقول
1: لازم
0: اللي إحنا كنا مرينا بهاي المرحلة.
1: يعني حبيبي لازم.
0: حبيبي ما يخالف مقدور عليها.
1: لا لا لفظيا بس يدويا لا
0: ما نستخدم أدوات جارحة.
1: الحمد لله ما متوصلين هيك مراحل.
0: طيب برأيك أطفالك تتفهمون طبيعة عملك وانشغالك؟
1: كلش هواي كلش هو بالعكس هم يساندوني يعني من يصير عندي ضغط وهاي يقول لي انا هذا ابني كبير يقول لي ماما لا توترين انت بطله انت سباعيه انت تقدرين فاحسهم يعني متفهمين هواي بالعكس يعني هم يردوني يشوفوني ناجحه يشوفون يتباهون بي اغلب الاماكن من نروح يقول له لا انت شنو اسمك او انت منو انا ابن مسحه وراء يعني تحسينه على اساس انه شخصيه يعني مشهوره انت لانه هو شايفني في شيء كلش كبير بعينه فيعني احسهم هو يعني داعمين مو بس متفهمين طبيعه شغلي.
0: جميل جدا. سبق انه اضطررتي اختيار بين الالتزام العالي او الالتزام المهني؟
1: صار صار هذا الشيء وتخليت عن التعيين الحكومي اللي صعب واحد يلقى على مود بس ابقى ويا اولادي واربيهم وهذا لحد ما يعني كبروا وصاروا يعني يقدرون يعتمدون على نفسهم وما يدخلون يعني حضانه او شيء روضات اللي عاديه يعني صار عمر ابني صغير 5 سنين يلا عود يعني بلشت التفتت للنفس.
0: جميل. هسه نروح على محور الرابع مالتنا اللي هو الام والشعور بالتقصير. هاي هنا شويه يعني
1: رح
0: ان شاء الله ماكو بواجي. كثير من الامهات العاملات يشعرون بالذنب لان هم ما يعني يحسن روحهم انه ما يقضن وقت طويل ويا اطفالهم او مقصرات لو فتشيفة. مريتي بهذا الشعور وشنو
1: هواي هواي امر بهذا الشعور ومرات اقول لهم يعني اقول لماما يعني انت انا احس انه مثلا يعني مقصره وياك فيقول لي لا مامي لا
0: شلون تعاملين هذا الشعور
1: احاول انه اعوض انتي يعني لا بأس انه واحد مو بالنهاية مو روبوت يعني اكيد ما راح تحيطيني بكل هاي الامور وتقدرين تسويها وتقدرين لا عادي يعني يسقط من عندك هذا الشيء يسقط من عندك عادي كلش عادي هاي الامور فتي شو اسمه يعني لحق نفسك يعني شفتي نفسك مثلا هاملة فلان شغلة روح سويها هاي الشغلة مثلا مكسورة او شيء روح يصلحيها
0: زين يعني. طيب هل هذا يعطيك شعور انه تعتقدين لازم الام تكون مطالبة تكون مثالية بكل الوقت؟
1: ماكو انسان مثالي ماكو انسان مثالي واحنا بالنهاية بشر يعني ماكو فتشي مو روبوتات قلتلك يعني احنا فعادي يعني واحد يغلط وواحد ينسى
0: يخفق مرة
1: واحد ينسى نعم. واحد يعوف هذا الشغلة اليوم انا ما عاجب نفس المواعين هسه بالليل عادي بقيها على الباكر الصبح
0: اذا كان دوام ظهري
1: اذا كان دوام ظهري والله جديات ليش انا اعوف يعني اعصب نفسي وعصب اولادي وما ادري شنو يعني اشدد نفسي وستريس وتشنج وهذا والله شنو اللي انا اغسل المواعين ما لازم المواعين عادي تعال حبيبي تعال خلينا نقعد انا وياك نسولف وهذا خلينا
0: نشوف الكارت والله إيه؟ طيب شنو هو الاهم لك بالنسبه للطفل ساعات طويله ويا الام لو قصيره لكن تكون نوعيتها جيده
1: لازم نوعيتهم جيده مو مهم يعني عادي انا قاعده وياه لازم الموبايل وش اسمه شنو استفادين او هو قاعد يمي لازم الموبايل ويلعب بي شنو استفاد لا
0: طيب شلون تعوضيهم
1: هو من نقعد انا وياه ونسولف اقول له انت شنو ببالك يحكي لي زين اقول له شنو اللي تحب زين هذا شنو اللي مضوجك شنو من يحكي وياي فانا شوف شنو الاشياء اللي مثلا انا اخفقت بيها او الحمد لله وشكر ما
0: ان شاء الله
1: اي ما وصلنا لهاي المرحله بس يجوز هسه فتره المراهقه راح نوصل لها
0: طيب هل من الممكن انه المراه او الام تحس بروحها ناجحه بامومتها وبشغلها لكن ما تحس بتانيب ضمير
1: ايه اني هسه
0: او انه هي تحس روحها ما مقصره
1: اي يعني الحمد لله هسه واصله لهاي المرحله
0: يعني بالبدايه بدت وياك انه انت شعرتي بالذنب لكن بعدين شفتي
1: اي انا اقول لك بالبدايه لانه انا ما متعوده انه اعوفهم واروح مثلا وهاي احس انه خطيه حبيبي ليش عفته وديته للروضه وانا لا اشتغل احس نفسي ان انانيه فضلت لي يعني نفسي وعلي هسه بعدين لا يعني هسه دخل بالمدرسه هو يعني يرجع للبيت انه يعني اذا مثلا اكو فرق ساعه او ساعتين ان شاء الله ماكو هيك شيء لان اغلب الاوقات هم وياي بنفس المدرسه يداومون فش اسمه
0: يعني عشتي هاي المرحله مال ابن المعلمه
1: عشت هاي المرحله بس ما اخليهم يعني يتاثرون بيها هواي
0: شلون يعني
1: يعني ابن المعلمة بس يتعامل حال باقي الطلاب
0: ما يمتد امتيازات خاصة
1: لا لا لا على شنو ليش ربى واحد يعني حال باقي الطلاب يغلط يروح للإدارة ما له علاقة لا يجيني هو يقول لي
0: كم مرة ابنك جاء مبسوط أو باسط
1: لا الحمد لله الحمد لله ما مرينا بهذا دائما متفوقين الحمد لله
0: الحمد لله
1: بس شو اسمه يعني يجون مبسوطين لأنهم فقراء، يجون مبسوطين هواي.
0: رامي انا راح اقول لامي امي او هو ابن المعلمة
1: لا
0: لحد
1: بس يجيني
0: يحاكي.
1: مامي هي ايش سوت، يلا مامي ما يخالف ما يخالف ماشي.
0: طيب خلينا ننتقل وياك للمحور الخامس، الدعم داخل الأسرة. هذا
1: تمام.
0: شغلة مهمة جدا، ايش قد مهم عندك او بنظرك وجود ناس متعاونين او بصورة عامة خلينا نقول المرأة الموظفة؟
1: هو اكيد لازم، يعني انت قلت لك انا حكايه من ابني من يقول لي انت سباعيه وتقدرين ولا يعني لا تسوين هيك ولا تسوين هيك، هاي حسه كبيره. بينما لو مثلا اللي وياك ببيت زوجك او يعني اذا انت متزوجه او اهلك اذا انت ما متزوجه او هاي، فيعني الدعم دائما لازم يعني ضروري، مثل ما الطفل تحسينه انه يقول لك يعني يحتاج انه تقولي له اي وتشجعينه وكذا.
0: زين دائما نشوف
1: المراه
0: الزوج
1: همينه
0: يشوف مرته العاملة مقصرة ومهملة، هل هذا الشيء يعني وارد وعند البعض؟ احنا ما نقول عند الكل.
1: أكيد. هو
0: شلون تقدر
1: أقلك
0: تقنعه انه هي ماكو تقصير بهذا الشيء؟
1: حسب يعني عقليته، هذا شو تسوي له يعني، ده هو عقليته ايش ما تسوي المرة ايش ما تتعب، هو ما يحس بتعبها وما يحس باللي ده تقدمه وما يفرح النجاحها، هذا هو يعني وضعيته هيك ايش تسوي.
0: الله كريم،
1: الله يتولى.
0: الله يتولى. طيب توزيع المسؤوليات داخل البيت يساعد المرأة على النجاح بعملها؟
1: اكيد لازم ضروري، قلت لك يعني لازم اول شيء مثلا تخلي هذا شو اسمه يعني الاكل انا بسويته مثلا مجهزه تعلمت، هي بالها يصفى، يعني هي بال المرأة يعني خصوصا اكثر من الرجال هواي امورات تخلي ببالها، مثلا البيت المدري شنو يعني هواي اشياء تخلي ببالها، فاذا هي مثلا سوت الاكل هاي النقطه راحت من بالي دان. زين هاي الملابس ها سويتها غسلتها وكاويتها وخلتها، يعني تنظم الوقت كلش يعني كلش ضروري هذا الشيء. اي
0: يعني لازم انه هو اكو تنظيم الوقت في كل
1: لازم
0: شغلة.
1: لازم لازم.
0: طيب تشوفين من ضروري اشراك ابنائك باعمال المنزل؟ لو دائما
1: واي
0: تشوفين
1: نوت،
0: الام لازم هي اللي تفتر مثل ما نقول.
1: لا غلط غلط، لا غلط واي نوت، هو انه هو مثل ما انا محترمته كانسان هو لازم يحترمني كانسان، يعني انا مو قلت لك يعني انا مو روبوت، لازم يعرف انه هاي مثلا قام هاليوم لازم مثلا اكل شال الماعون مالته على الاقل، يعني ما اتليست يعني مو مال انه ياخذه ويغسله، ما قلت له هيك يعني، بس يشيله من السفره يحطه على يعني المنضده بالمطبخ، مثلا كمل دراسه زين هو عفوا كمل وقت اللعب وهذا بدا يريد يدرس، هو يقعد يدرس بوحده، يعني يجي لي انا شو وقت بس بوقت
0: ملابسه شربايته
1: لبسه
0: مثلا.
1: هاي اكيد هاي من يقعد من النوم يلبس وما ادري شنو، هاي اكيد هاي مثلا تكرمي فرج اسنانه ما ادري شنو، هاي الامورات لازم هو يعتمد على نفسه بيه، دراسته هم لازم هو يقعد يكتب، انا بس اجي اشرف اشوف ها اي صح هاي عاشت ايدك، مو انا اقعد ادرس كلمه كلمه وانا الزم ايده اكتب كلمه كلمه، لا غلط، هاي غلط بالنسبه لي وبالنسبه لي، فلازم يعني انه يشاركوني لازم.
0: طيب شلون من الممكن انه تخليهم يعتمدون على نفسهم؟ من يا عمر تبدين وياهم تخلينا على مود يتأقلم على هذا الوضع؟ حتى لو مثلا بنقول هسه يعني كثير من النساء تعاني لان من ترجع هاي اللي شامر ملابسه منها، شامر كتبه المدرسيه، اللي ماكل وموسخ مثل ما نقول مواعينها. انت شلون من اي فئه عمريه بديتي وجهالش تعلميهم على مود يتاقلمون على هذا النظام؟
1: قلت لك انا من يعني لحد عمر ابني الصغير لحد ما صار عمره 4 سنين، يعني انا تقريبا 5 سنين، انا اول 5 سنين من حياتي يعني كلها كنت اسسه، يعني ها ماما هيك هذه خليها هيك وهاي سوي هيك، هذا الصح هذا الغلط هذا اللازم هذا المو لازم، فمن يعني اول 5 سنين انا بلشت وياهم هاي اسستهم هذا الاساس، فمن راحوا هم بعدين طلعوا للمجتمع هم يعرفون كل واحد يعرف شنو يعني دوره، شنو الصح شنو الغلط شنو لازم يسوي شنو لازم ما يسوي بعد هاي هيك.
0: طيب هسه انه انت مدرسة وهم مدرسة اخرى،
1: اي
0: شلون تأمنين او شلون تكونين واثقة من تصرفات جهالك خارج البيت؟ شلون يعني مثل ما نقول عينك عليهم بس من بعيد؟
1: قلت لك يعني هو انا اسستهم من البدايه، هو اذا تاسس اساس صحيح هو بعدين يجي يقول لي مثلا، يعني هو اهم شيء صراحه بين الام والاولاد سواء اولاد يعني ذكور او اناث، الصراحه من اول ما يجي هو يجي وشاف انه مثلا اذا انا غلط او شيء انا ما راح اجي اعاقبه، او حتى لو احاسبه احاسبه لفظيا ما راح احاسبه جسديا واذيه وهذا، فهو يجي يقول لي مامي سويت فلان شاء الله، مامي سويت فلان شاء الله، اليوم غلطت هيجي، هو يجي يقول لي هاليوم سويت هيجي، هاليوم هذا هيجي سويته، فان شاء الله صحيحه اقول اعلم عليها، اقول له شجعه واقول له عافيه على شديدك وها، ان شاء الله الغلط اقول له لا ماما ابتعد عنها الله يخليك، رحم الله والدك.
0: شافين نشرها. طيب هسه نروح وياك الى المراه ووقتها الخاص.
1: نعم.
0: تمام. بعد كل هاي المسؤوليات اللي تكلمت عنها واللي وضحتيها حضرتك،
1: نعم،
0: هل يبقى عندك وقت لنفسك؟
1: يعني 10 دقائق. لا لا يبقى وقت الحمد لله، ودا يعني دا احاول، قلت لك انا يعني بصراحه يعني ما اعرف، الحمد لله والشكر اولادي لا احسدهم، صرت ارجع البيت يتغيرين علي، هم مرات يقولوا لي يعني شوفوني تعبانه وهاي ابني يعني هذا الكبير يجي يقول لي مامي كافي كافي روحي اقعدي هسه انتي، وبعد شنو تردين احنا نجيب لك يعني. اي فلا الحمد لله والشكر، يعني لازم اني يعني خاله وقت مخصصه لنفسي، واول اول ساعتين الصبح هاي لازم ضروري على ما شويه اشغل الدينامو. لازم
0: هاي الصفنة الصباحية كنا
1: لازم
0: احنا نصفنها. طبعا.
1: لازم
0: زين، شنو الشيء اللي تحبين تسوينه عندما يكون عندك وقت فراغ؟
1: اشرب قهوه، لو يعني اصفن لو اقرا قران.
0: تشربين قهوة تصفني؟
1: اخذ
0: ما راسبة
1: اخذ لي شيء صفنه هيك بس هيك.
0: انا وين
1: اي
0: جاي
1: بالضبط
0: يصير؟ ايش راح
1: اصفي
0: اسوي؟
1: ذهني.
0: تحسين
1: اسوي يوغا.
0: تحسين احيانا المرأة تكون شخص او تكون اخر شخص تفكر بيه
1: صح
0: نفسها؟
1: صح صح هو يا هوايه دا اقول لك انا يعني هوايه امهاتي يهملون نفسهم، واني مرات يعني اوقع في هذا الفخ، بس يعني اوصل لمرحله اقول كافي يعني انا الى متى انا هامله نفسي وهاي، لا هسه خلي
0: طيب
1: اليوم
0: تنقلين هاي التجربة مالتش للمدرسة المدرسات وياك؟
1: هي اكيد لازم
0: ما
1: يشوفوني.
0: يشوفوك يقولون هسه هاي والله بطرانة، مثلا هاي على خلف انت
1: ايه
0: والله بطرانة تسوين هاي الأشياء.
1: لا بالعكس، انا اذا يعني مقارنة ويا زميلاتي شو اسمه بالمدرسة، لا انا ادنى شيء يعني تماما.
0: يعني هم يقولون انت
1: اي انا اقول لهم ما كنت بطران.
0: هو صدقك شو
1: والله
0: صدقك شو سويتي؟
1: اي
0: طيب شنو رسالتك لكل ام تقول انا ما عندي وقت لنفسي؟
1: ما مرتب وقتها، رتب وقتك، اقول لها رتب وقتك وعلمي اولادك يساعدوك، اي لازم يعني اللي يعني هو انت الاساس، انت القائد، انت اذا ما قايده الموضوع صح والبيت والمدرسه والشغل والهذا انت راح تخسرين.
0: اكو امهات تتجه انه تودي جهالها للروضه او الحضانه اللي اوقات يعني مثلا حد الساعه 2 او 4 لحد ما ترجع هي
1: اي
0: وتعدل
1: لا بس
0: امورها.
1: اذا ما عدا احد بالبيت يساعدها
0: وكو
1: فلا
0: قسم
1: بس.
0: يودون جهالهم عند امهاتهم،
1: اي
0: فانت يعني وهي اللي يودي امه لو يودي الحضانه والروضه.
1: شوفي هي مو يعني ماكو فد شلون اقول لك نسبه، يعني هي موضوع طردي يعني نسبه وتناسب، يعني من ممكن انه يكونون اكو اهل متعاونين فتوديهم يوم اهلهم، واكو اهل ما متعاونين توديهم للحضانه، يعني ماكو فد شيء يعني.
0: اكو اهل متعاونين بس عاجبه تدير الحضانه.
1: يعني اكو مثلا يعني هسه انا والدتي الحمد لله والشكر طيبه
0: الله يحفظها ان شاء
1: الله
0: الله.
1: يخليك يا عمر، وطيبه ويعني ما مؤهله، بالعكس يعني انا من اخلي اولادي يعني امن وهاي، بس انا ما اريدها تتعب، عندي استعداد اني اوديهم لغير مكان يداروهم على مود انا اريح والدتي، لها هي هم خطيه تعبت وكبرتنا وهاي مو مال روحها،
0: يبقون لاحفادهم يعني فد
1: متعه
0: اي متعه
1: متعه
0: عدل الجد والجد. نعم. فخلي نروح وياك هسه فقره خاصه من واقع تجربتك انت. هاي الفقره تكون عفويه طبعا يعني بدون ما خلي نقول مثلا جمله وتكمليها للاخر.
1: نعم.
0: الام الموظفه تحتاج اكثر شيء الى
1: تنظيم وقتها.
0: تنظيم وقتها وين على الوقت هذا وياك كلش مسوي يعني.
1: مو اكو يعني قلت لك امهات يعني حتى مثلا ما تلحق تكتب الخطه، ما تلحق تلبس تجي للمدرسه، وانا ما لحقت اسوي فلان ان شاء الله تداوي
0: الوقت يركض ركض.
1: اي يعني اي انا ما لحقت ورجعت من انا اشوف نفسي انا يعني كاتبه الخطه ومسويه هيك ومسويه هيك، حتى كليش مسويه ومسويه دولمه
0: في الكليش. خلينا نذوقها بعدين
1: ان شاء الله تجيبكم
0: طيب.
1: صحن.
0: اكثر شيء يضيع وقت المراه شنو هو؟
1: إهمالها كل شيء، يعني من تهمل يعني تراكم الأمور عليها زين، بعدين يجي يصير عليها ضغط، قلت لك يعني مثلا فرضا يعني لو نحكي على المدرسة من درجات مثلا تعوفها تعوفها تعوفها ما تسوي درجات تجيب
0: تنزنك بعدين
1: عافية قبل نص السنة، لازم تقعد تسوي مال 4 أشهر
0: يا يابا
1: فهي ما نتلحق هاي
0: بالبيت هم نفس الحالة
1: بالبيت هم نفس الحالة فالإهمال.
0: طيب أكثر شيء يساعدها هو
1: الصبر. خد تصبر.
0: طولة البال والصبر. أكثر موقف يجعل مس حوراء تشعر بالفخر كأم؟
1: من أشوف أولادي ناجحين،
0: أها.
1: من أشوفهم بصورة عامة، من أشوفهم قدامي أشعر بالفخر، لأن الحمد لله والشكر أحس نفسي إنه أنا أديت يعني الرسالة الصحيحة.
0: كمدرسة تعلمتي من طلابك شنو؟
1: الحنان،
0: أها.
1: إنه شلون أنطيهم حنان وشلون أخذ من عندهم الحنان.
0: أها.
1: هو أنا يعني أحس يعني هذا الشيء كل شيء هو تعلمته يعني
0: أها.
1: وياهم. أحس يعني هيك شلون مشاعر تحسين ما أدري شلون شاف هذه القلوب الإيموجي القلوب اللي هيك أنا هيك أحس ويا طلابي جديات.
0: كأم تعلمتي من أطفالك شنو؟
1: السند، الأمان، أحس يعني بصراحة من أحضن أولادي أحسهم يعني عبالك الدنيا كلها يتحاضن يعني الأمان والسند.
0: طيب الشيء اللي كنتي تتمنين تعرفينه قبل ما تكونين أم وموظفة؟
1: يعني الحمد لله والشكر ما هالقد عندي أشياء يعني ما هذا ما لحظتها، بس شلون أتعامل ويا الناس.
0: ويا
1: شلون
0: الناس.
1: شلون أتعامل ويا الناس.
0: طيب انتي مدرسة امامش طلاب وامام وام امام
1: نعم
0: اطفالش
1: نعم
0: طبعا
1: نعم
0: تمام،
1: نعم
0: منو ياخذ الجزء الاكبر منك، المدرسة لو الام؟
1: أم حتى ويا طلابي،
0: ويا طلاب.
1: حتى ويا طلابي أول ما أدخل للصف ما ألتفت يعني إنه ها منو قايمة ومنو قاعدة ومنو هاي، لا أول ما ألتفت أشوف هاي دا تبكي، ليش دا تبكي مامي؟ أشوفها ذاك مثلا شو اسمه دا ياكل ويريد يضم الأكل مالته، لا لا لا كمل أكلك مامي. يعني
0: طيب
1: الأم تغلب
0: اكو فرق
1: دائما.
0: بين شخصيتك المدرسة وشخصيتك الأم؟
1: لا لا
0: ماكو؟
1: لا، لأن أنا هي يعني نفس الشخصية قلت لك بالبيت والمدرسة نفس الشيء نفس الشيء، ما عندي شخصيتين يعني الحمد
0: طيب شو
1: لله.
0: تقولين للأهل اللي يجون المدرسة مرات يقول له من باب التأديب لازم إذا ما يحفظ لو ما أدري شنو أضربه
1: هو دائما أقول
0: أذيه؟
1: له يجون هيك حالات هواية وأقول له أنا أقول له مثل ما أنا ما أضرب ابني ما أضرب ابنك أنا، وأنت غلط تضربه، المفروض أنت ما تضرب ابنك، مو تجي تعلمني تقولي تعال ضربي، المفروض
0: أكو
1: أنت
0: ناس تستجيب لهذا الشيء؟
1: أكو هواية ليه يشوفون النتيجة، يشوفون شلون دي يحب المس مالته شلون دي يسمع كلامه. قلت لك أكو أمهات يجون يقولوا لي مس يعني الحكاية اللي أنت تحكيها على الدستور يعني شنو بدها تسوي لك؟ قلت لها ما أسوي لها شيء، أحبه وأحن عليه، من يشوف من أنا يعني أحبه وأحن عليه وأعامله مثل أولادي ما راح يحس يخاف بالبيت، يخاف شنو يعني ما سوى هذا الشيء مو حبا لا خوفا.
0: طيب أكو مثلا طلاب أمهاتهم أو أبائهم يضجون من المدرسة لأن ابنهم متعلق بيه؟
1: لا لا لا بالعكس لا بالعكس، كنت قاعدين
0: زين. طيب أكو أهالي
1: كيف
0: يجون للأستاذ يقول لهم أنا ابني مثلا بهاي المدرسة وهاي المدرسة زينة لكنه ما دا أشوف مثلا النتيجة، شنو السبب؟ يعني وكأنه ما عنده عصا سحرية، المدرس يريد يعني يفتكر الأهل
1: اي
0: إنه
1: صح
0: عصا سحرية أنا أخليها
1: صح
0: على وجه على الطفل
1: اي
0: هذا يصير نابغة هيك.
1: اي صحيح، تصير هيك مواقف هواية ويجون الأهالي يقول له ده أنت ما منتبه له، يعني أنا أعطيه هسه الهوم ورك مالته يروح للبيت تمام متابعة زين، أنا أعطيته هسه اليوم شرحت له مادة تراجعت راجعت له سويت له ريفيجن بالبيت زين، عشان هذا إذا بس أني زين ما راح يبدع، وإذا بس أنت ما راح يبدع، لازم إحنا نكون متعاونين الأسرة والمدرسة نكون إيد واحدة على مود الطالب يتعلم ويعني يستفاد من المعلومة اللي نعطيه.
0: طيب احنا بدنا نشوف هسه هاي التوسع الكبير بالسوشيال ميديا والاشياء الرقميه
1: اي نعم
0: والتكنولوجيه، شلون تقدر يعني بالمدرسه دخلوها على نظام التدريس بالنسبه للاطفال، خصوصا انه احنا قبل كنا الطباشير او السبوره هاي البيضاء مثل ما قلتي الوايت بورد
1: نعم
0: نكتب عليها، وشلون يعني اكو وسائل حديثه هسه قامت تدخل المدارس؟
1: اي هواية هسه تطور الحمد لله وشكر التعليم والكتب بدها تصير بيها يعني تطورات وصور واشياء وهذا، قلت لك السبورات الرقمية الذكية اللي نستخدمها هسه بالتدريس، الفلاش كاردز هم بدها تصير يعني مبدعة، وهذا يعني الوسائل التعليمية الخارجية زين، اكو هواية فعاليات لا صفية احنا نسويها كلش هواية يعني
0: طيب
1: حديثة.
0: أكو تحديث أيضا للمدرسين، يعني مثلا نقول دورات تأهيلية قبل بدء المدرسة يدخلوها، يشوفين إنه يعني من الضروري إنه الأستاذ كل سنة يسوي له أبديت مثل ما نقول.
1: ضروري هذا الابديت دائما ضروري ضروري، بس بصراحة يعني مو اغلب المدارس يسووها، المدارس الاهلية اكثر شيء اللي يسووها،
0: طيب
1: اتمنى الحكومية هم تسوي.
0: هم تعانون من تطبيق هاي الأمور على الطلاب بالمدرسة؟
1: لا لا لا
0: أكو
1: بالعكس،
0: استجابة؟
1: اي بالعكس قلت لك هو انت شنو هاي الدورات التدريبية اللي دروتش، يقول لك مثلا هذا اليوم هيك تطور، فانت راح تستخدمين هاي الاشياء المتطورة بيه ويعلمونا على الاشياء الجديدة اذا احنا يعني ما نعرفها يكون نماذج
0: طيب
1: معاها.
0: هسه انتي استاذه او مدرسه لغه انجليزيه،
1: نعم
0: حكيتي بالبدايه قلتي تدرسين
1: حساب
0: حساب ذهني،
1: ذهني
0: ايش جاب لي جاب على
1: سبع
0: كلام؟
1: صنايع
0: لا يعني اللي ايش جاب، يعني احنا يعني مثل ما نقول بعدنا على هذا المود، مثلا مدرسه اسلاميه تدرس تاريخ، العربي تاخذ اسلاميه،
1: لا لا
0: لو ما يعني اكو فد ارتباط مثلا بين اللغه الانجليزيه والحساب الذهني.
1: لا لا أنا شوي عندي يعني شو اسمه أحب الرياضيات وهاي، فدخلت دورة مع الحساب الذهني ولقيت وظيفة بمدرسة أهلي كمدرسة حساب ذهني،
0: نعم.
1: فصرت مدرسة حساب ذهني. أي
0: شلون
1: بالمدارس خو أكو هاي إن شاء الله هواي، يعني هي بالابتدائية

0: للناس المحتاجة يعني أكثر شيء. طبعا مو إعلان ولا شيء يعني، بس يعني مثاليات أو شيء. لا بس يعني صدق يعني أكو ناس
1: شغلة من
0: تحتاج،
1: داخلك انه انت تريدين
0: إي
1: تسويه.
0: إي أكو ناس هواي محتاجة هيك شيء، وأنا أتمنى إنه عندي هيك استطاعة إنه أساعد الناس المتعففة.
1: طيب هذا السؤال الأخير اللي مس حوراء
0: لا
1: سؤالنا.
0: حرامات.
1: خلصنا. ها، لو كانت قدامك بنية شابة بدأت عملها وهي هستوها صايرة أم،
0: نعم.
1: شنو أهم 3 نصايح تعطيها إلها حتى لا تضيع أو لا تضيع بين العمل والبيت والأمومة؟
0: أقولها أنطي كل شي حق الأمومة، أعطيها حقها، أنطي كل مشاعرك لابنك، وبنفس الوقت شغلك أنتي شوية خافي الله بيه. أنتي من تخلي مخافة الله بكل شي راح تبدعي بصورة يعني، بيجي من الله سبحانه وتعالى يعطيك توفيق بدون ما تحسي. فأقول لها خلي مخافة الله وطي كل شغلة حقها، كل شي وقتها، يعني لا تهملين اي شيء، وكل شيء يعني لا تقولين هذا هو هذا ابني يريد من عندي وانا عندي شغل، ولا تقولين هذا شغل يريد من عندي وانا عندي ابن، ولا تقولين ها عندي شغل وابن وانا اعرف نفسي، لا انت كل شيء وقت
1: احنا بالنهاية حبايب قلب مستمعينا نشكر مس حوراء
0: حبيب
1: الست مدرسة اللغة الإنجليزية
0: حبيبة قلبي.
1: بحضورك ويانا الاستوديو،
0: أنا أشكركم.
1: وإن شاء الله ما نكون تعبناك
0: لا
1: وكانت حلقة
0: حبيبتي، لا
1: قوية.
0: بالعكس
1: شكرا جزيلا لك.
0: حبيبتي، كل
1: حبيبتي
0: شكرك.
1: المستمعين، الأم الموظفة ليست أمام معادلة سهلة، فهي تحمل أكثر من مسؤوليات وتحاول أن تمنح كل جانب من حياتها ما يستحقه. لهنا وصلنا وياكم إلى ختام نبض اللحظة، انتظرون يوم الثلاثاء الجاي وحلقة أخرى، والآن نقولكم مع السلامة.

0: الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

0: في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم. القارئ الحاج عامر الكاظمي. القارئ عامر فاضل حسن الكاظمي هو من مدينة الكاظمية المقدسة، ولد فيها في العام 1957 في محلة الأنباريين، وهي من الأحياء القديمة الموجودة لغاية الآن في مدينة الكاظمية المقدسة. هو قارئ تميز بصوته الشجي وبأدائه الحزين، وكان يعتبر من سمات القراءة بالطور العراقي، يراه البعض أفضل قارئ قرآن عراقي. كان يقرأ بطرق التجويد والترتيل، وكان بارعا ومتميزا متقنا للألفاظ والكلمات، وكانت نتيجة لتميزه وإبداعه أن يتوج بالمركز الأول كأفضل مؤذن في العالم في المسابقة الدولية للقراءة والتلاوة والحفظ والآذان التي أقيمت في الهند. ويقول الحاج الكاظمي: الله سبحانه وتعالى يعطي لكل إنسان موهبة، ويبقى الإنسان كيف يستغل هذه الموهبة في قراءة القرآن والأدعية والمناجات وخدمة محمد وآل محمد. هي موهبة إذا صقلها فهي موهبة معطاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، وإذا الله أعطى للإنسان صوتا جميلا فهي نعمة منه ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت علمت

0: ركبك.
1: صدق الله العلي العظيم. ويسترسل القارئ عامر الكاظمي في الكلام ويقول: كنت في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الإمام الباقر عليه السلام مجاور مرقد الإمامين عليهم السلام، وكان عندنا درس الدين والمادة الإسلامية، وكان عندنا مدرس اسمه جواد كاظم الفرطوسي، وكانت بعض الآيات مكتوبة للحفظ، وكنت أطلب منه أن أكون منه مراقبا للصف، والغاية من هذا الطلب لكي أغلق الباب في فترة الفرصة وأقرأ القرآن الكريم. وكنت حينها أقرأ القرآن، وفجأة فتح الباب ووجدني أقرأ القرآن وهو يسمعني، وأنا عمري كان حينها 9 سنوات. والرجل وقف معي وشجعني، وكنت أعتبره في مقام أبي. ومن حينها كنت أقرأ القرآن، وكانت الآيات تحفظ من قبل الطلاب مباشرة عندما كنت أقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العلي العظيم. وقد تأثرت بصوت جاري الأستاذ حج حسون رحمه الله، وكان يقرأ بطور القراءة المصرية، وكان يقرأ بطور أبو العينين، وكانت بدايتي بقراءة مصرية جيدة وجميلة. ثم فكرت بابتكار طور ومقام خاص يليق باسمي لأنني عراقي، وفي القراءة العراقية هناك أطوار رئيسية كثيرة، فكيف لا أكون مبدع ومنتج؟ واخترت لي طور خاص وقراءة خاصة، وعندما أقرأ يقولون هذه قراءة عامر الكاظمي، وأنا أقرأ قراءة عراقية ومصرية، والقراءة المصرية هي قراءة عالمية، والقراءة العراقية رأيت لها صدى كبير، وخصوصا في دول الخليج فإنهم يرغبون بالقراءة العراقية بشكل مميز. وهذه السنة الخامسة التي أقرأ فيها بالخليج إحياء لليالي شهر رمضان المبارك، ويطلبون مني أن أقرأ بالطريقة العراقية. ويضيف الكاظمي قائلا: تعد المدرسة العراقية من المدارس المميزة، وتحظى بمكانة بين أوساط واسعة من الجماهير العربية والإسلامية، كونها تتميز بالحزن والشجن والتعبير الصادق. وعند وصول القراء العراقيين إلى القاهرة للمشاركة في المسابقة الدولية التي تقام هناك، لاحظنا أن الجميع كان ينتظر بشغف وصول القارئ العراقي. وفي العراق مجموعة ليست بالقليلة من المقرئين الجيدين. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ويقول القارئ عامر الكاظمي: اخترت لي طريقة خاصة في القراءة، ووفقني الله تعالى أن أقرأ بالطريقة العراقية، بحيث عندما كنت أقرأ يقولون هكذا يقرأ عامر الكاظمي بصوت حزين وشديد. كل قارئ يتمنى أن تكون له بصمة خاصة، لذا تميزت قراءتي بالحزن والشجن، لأنه ورد في إحدى الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وأنا أعطيت ميزة لقراءتي بهذا الطابع الحزين في التلاوة، وأن هذا الأسلوب له مكانة جيدة في الدول الإسلامية والعربية، ولا سيما في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. في البداية كان يطمح أن يكون قارئا للقرآن لا يضاهيه شيء آخر، وأحس أن لديه إمكانية أخرى بأن يقرأ الأدعية والمناجات الخاصة بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام. خاض تجربة قراءة المقتل الخاص بذكرى استشهاد سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام بأسلوب وطريقة غير تقليدية، فوجد الناس قد تفاعلوا كثيرا مع هذه القراءة. وعندما كان يقرأ مقتل سيد الشهداء عليه السلام كان يشعر كأن نورا يهبط على المجلس من السماء، كان يقرأ ويسمع العويل والبكاء، وبلا شك هذه كرامة من الله تبارك وتعالى، وكانت أول تجربة وبإمكانية بسيطة جدا تعلمها من قارئ المقتل الشيخ الراحل عبد الزهر الكعبي. كل إنسان حسب الكاظمين يتمنى أن يصل إلى هذه المكانة المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة برواية المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة بروية، وكان يسأل الله تعالى ويدعوه أن يوفقه لذلك وأن يقدم ختمة للقرآن الكريم بالطريقة العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ويتابع الكاظمي أن بعد العام 2003 نهض العراق بنهضة قرآنية الملموسة، إذ يتخرج في كل عام العديد من الطلبة في مختلف الدورات القرآنية، وهذا الأمر نشاهده في كل محافظات وطننا، وهذا الشيء مفرح، وإن شاء الله سنحصل على المزيد من النتائج، لأن هناك اهتماما جيدا في إقامة المحافل والمهرجانات والندوات والمسابقات القرآنية التي تقام سنويا من قبل العتبات المقدسة التي تسعى إلى حضار القراء من كل أنحاء العالم الإسلامي. ففي العتبة الكاظمية المقدسة لاحظت وجود دورات كثيرة للاهتمام بأحكام التلاوة وحفظ القرآن الكريم، وأيضا النغمات القرآنية، وهناك نشاط آخر كبير في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إذ لديهم اهتمام بالقرآن الكريم، وهناك أساتذة في العراق أحرزوا الكثير من المراكز المتقدمة في المسابقات الدولية في البلدان الإسلامية كماليزيا والهند وإيران، ومشاركة العراق في المحافل الدولية طيبة ولها مكانة في نفوس المؤمنين، وما من دولة إسلامية تقيم مسابقة قرآنية إلا وتدعو العراق للمشاركة فيها، لأنه يملك مواهب زاخرة وأصبح ذو باع طويل في هذا

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: للشاعر السيد عبد الخالق.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل لحل أزماتها. الرئاسات تعقد اجتماعا ببغداد لبحث الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة. رئيس البرلمان يؤكد موقف العراق الثابت الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في المنطقة. دعم برلماني للمباحثات العراقية المغربية حول تصدير الكبريت. القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا: نتابع باهتمام بالغ أوضاع الجالية العراقية في مناطق السيول في ليبيا. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بينهم امرأتان بحادث سير جنوب الموصل. الدولار يرتفع مع الإغلاق في بغداد وأربيل. الأمم المتحدة تهجير 147 فلسطينيا خلال أسبوع من الضفة الغربية. وبرشلونة يضع بيريز بين منطقة الاعتذار وسندان المحاكم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 06. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا. معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم حدا برو. طب عيب ولو اذا بهمك يا حبيب امك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو. طب عيب ولو

0: طب عيب ولو
1: بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار. رؤية ومسار.
1: مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا عبر قنوات الكاس. أهلا وسهلا بكم هنا في ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية. هذا الملعب وهذا الصرح السعودي الرياضي الكبير الذي يحتضن ختام مباريات الجولة والمرحلة الأولى وختام مباريات الدور الأول في المجموعة الأولى. الأخضر السعودي يستضيف أسود الرافدين، والفريقين بكل تأكيد يحملون آمالا من أجل الوصول والتأهل، ولو اختلفت قليلا على مستوى أرضي

هذه المواجهات الكبيرة ما بين المنتخبين. مباراة يديرها تحكيميا داني ماكيلي الحكم الدولي الهولندي، ويعاون طاقم تحكيم هولندي أيضا من خلال أحداث هذا اللقاء، ويجلس على تقنية الفيديو حكما هولنديا واللي هو إيروين بلانك، بينما أدهم مخادمة الحكم الدولي الأردني يتواجد اليوم حكما رابعا في مواجهة هذا المساء وعلى مستوى أحداث هذا اللقاء. مباراة كبيرة منتظرة وأحداث دائما ما كانت حاضرة على مستوى لقاءات الفريقين في منافسات بطولة كأس الخليج، ذلك الصراع الذي كان ما بين ماجد وحسن وحسين سعيد، والذي استمر بعد ذلك وصولا إلى يونس وياسر القحطاني، والذي امتد اليوم هنا على أرضية الميدان ما بين سيف رشيد وعبد الله السالم، والذي سيستمر خلال سنوات وسنوات قادمة. يجمع أسماء كبيرة مرت على تشكيلة المنتخبين وارتدت قميص المنتخبين، أبطال آسيا ثلاث مرات في مواجهة بطلها في نسخة 2007، سبعة ألقاب من دورات الخليج في أرضية الملعب تجسد معنى العراقة الكبيرة لكلا المنتخبين في هذه البطولة. داني ماكيلي حكم المباراة أعلن عن بداية أحداث هذا اللقاء وأطلق صافرة شوط المباراة الأول. المنتخب السعودي والمنتخب العراقي اليوم الفريقين يدخلون بمجموعة من التغييرات على تشكيلة الفريق. هذا المدرب اليوناني جورجوس دونيس، رجل الذي ولد في ألمانيا، يبدأ اليوم بمجموعة من التغييرات على مستوى تشكيلة الأخضر في هذا اللقاء. العويس في حراسة المرمى أمام عبد الإله العمري وجهاد ذكري، بوشل في اليمين وزكريا هوساوي في الجهة اليسرى من خلال أحداث هذا اللقاء. في الوسط ناصر الدوسري وعبد الله الخيبري ومحمد أبو الشامات، أمامهم الحمدان ومندش وعبد الله السالم. هذه هي تشكيلة المنتخب السعودي في مباراة اليوم من خلال أحداث هذا اللقاء. وإذا ما كان الأخضر مع مدربه اليوناني دونيس قد اعتمد على مجموعة من التغييرات في مباراة اليوم، ففي الجانب المقابل أيضا المدرب الأسترالي غراهام أرنولد مدرب أسود الرافدين أيضا هو الآخر أجرى ستة تبديلات على التشكيلة التي بدأت مباراة المنتخب الكويتي وتتواجد اليوم هنا في التشكيلة الأساسية. ستة أسماء تظهر للمرة الأولى أساسية على مستوى أحداث هذا اللقاء في تشكيلة العراق. هذا غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق كما ذكرت، يبدأ اليوم بستة تبديلات لكن يحافظ على أحمد باسل في حراسة المرمى وميرخس دوسكي في الجهة اليسرى، ميثم جبار ويوسف الإمام أيضا حاضرا من خلال مباراة اليوم كأساسي في هذا اللقاء قلبي دفاع، وفي الجهة اليمنى يبدأ بلاعبي نادي زاخو مصطفى سعدون. في وسط الميدان يستمر بأمير العماري ويبدأ بزيد إسماعيل وكرار نبيل، أمامهم يأتي أحمد قاسم وحسن عبد الكريم، وفي المقدمة سيف رشيد، رجل الذي سجل هدفا في شباك المنتخب الكويتي وأعطى المنتخب العراقي التقدم في ذلك اللقاء. واحد من أجمل أهداف البطولة كان عن طريق اللاعب سيف رشيد، كرة بمحاولة أولى عن طريق أحمد باسل لم تكن بالصورة المطلوبة، لكن أيضا يتدخل في التوقيت المناسب يوسف الإمام ويبعد الكرة والمحاولة الماضية، وهذا ميثم جبار خلصها إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى بعدما اصطدمت في أبو الشمات وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس هذا مصطفى سعدون يبدأ في مباراة اليوم لاعب نادي زاكو أساسيا من خلال أحداث هذا اللقاء، وكما ذكرت واحد من خمسة أسماء تدخل على تشكيلة المدرب غراهام أرنولد. أعتقد الحسبة واضحة بالنسبة لجماهير المنتخبين على مستوى أحداث هذا اللقاء. المنتخب العراقي يلعب على الترشح بشكل مباشر دون الحاجة والنظر إلى أي نتيجة أخرى، ويحتاج إلى تعادل
لضمان التأهل إلى الدور القادم والوصول إلى المرحلة القادمة، لكن يعلم بأن التعادل سيؤهل في المركز الثاني، بينما إذا ما أراد الصدارة فيجب أن يحقق الانتصار. سعدون من أجل الانتصار يلعب عرضية داخل منطقة الجزاء سهلة عند حارس المرمى محمد العويس. العويس يسيطر على كورته بالشكل المطلوب. واضح العراق من أجل التأهل تلعب على التعادل، ومن أجل الصدارة يجب أن تنتصر في مباراة اليوم ومن خلال أحداث هذا اللقاء. في الجانب المقابل الأخضر السعودي ضمن التأهل رسميا إلى المرحلة القادمة من منافسات هذه البطولة، وبالتالي إذا ما أراد ضمان الصدارة فبكل تأكيد هو يعلم بأن نتيجة التعادل كفيلة بأن تضمن له صدارة هذه المجموعة. إذن باختصار التعادل يخدم الفريقين، التعادل يخدم الفريقين، يؤهل العراق ويضمن صدارة الأخضر السعودي. لكن كلما حان الموعد وكلما دق جرس هذه المواجهات الكلاسيكية الخليجية كلما بحث الفريقان عن التعادل عن الانتصار. زكريا هوساوي يعيد الكرة والمحاولات الماضية إلى خيبري، في الجهة اليمنى تأتي عن طريق نوفل، نوفل عرضية داخلي منطقة الجزاء أو كرة اللاعب والحاضر أمامنا الآن، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة تصل إلى ركلة ركنية. عرضية كانت عن طريق نواف بوشر، عرضية كانت عن طريق اللاعب والظهير الأيمن نواف مشاري بوشل، ظهير المنتخب ولاعب النادي النصر في هذا اللقاء صاحب 27 سنة. وبالمناسبة شوف حضور رائع جدا على مستوى مجموعة من الأسماء في أرضية الميدان من الهلال والنصر والقادسية في تشكيلة المنتخب السعودي. قادسية اليوم يقدم 3 لاعبين في أرضية الملعب في تشكيلة دونس، وهذه دلالة على وضعية نادي القادسية خلال التوقيت الراهن من منافسات بطولة الدوري. الثلاثي الصدارة، ثلاثي الصدارة أو خلنا نقول 3 من رباع الصدارة في هم من يشكلون اللبنة الأساسية لتشكيلة الأخضر من خلال أحداث هذا اللقاء في مباراة اليوم، بالإضافة إلى لاعب من النادي الأهلي أيضا حاضرا واللي هو زكريا هوساوي. 3 من القادسية، 4 من نادي أو 5 4 لاعبين من نادي النصر، و3 لاعبين في الجانب المقابل من الهلال، وعندنا أهلاوي حاضرا في أرضية الميدان. وشاهدنا مجموعة من الأندية التي تقدم لاعبيها لتشكيلة الأخضر من خلال منافسات بطولة كأس الخليج الحالية، بينما في الجانب المقابل هنالك العديد من الأندية العراقية بالإضافة إلى الأسماء المحترفة خارجيا هي من تشكل تشكيلة المنتخب العراقي والمدرب غراهام أرنولد من خلال أحداث هذا اللقاء. هنا كرة ومحاولة لمصلحة العراق، وضعية مطمئنة من خلال المواجهات الأولى أمام المنتخب العماني وبعد ذلك الانتصار أمام الأزرق الكويتي. وبالنسبة لمنتخب السعودية انتصار في الجولة الأولى على الكويت في افتتاح منافسات بطولة كأس الخليج بهدف مقابل لا شيء همام الهمامي في ذلك التوقيت، وبعد ذلك المدافع بالخطأ، ثم ثلاثية أمام الأحمر العماني ضمنت التأهل رسمياً للمنتخب السعودي. كرة تعود عند لاعبي المنتخب السعودي جهاد ذكري، لمسة بعد ذلك إلى عبد الإله العمري، يبحث عن من يلعب كرة أمامية تصل إلى سالم عبد الله في الجهة اليمنى عن طريق نواف، عودة بالمحاولة إلى وسط الميدان، لمسة بعد ذلك تصل إلى ناصر الدوسري، بحث ومحاولة لتغيير اتجاه اللعب، عادت إلى عبد الإله العمري، محاولة بأقدام اللاعب الخيبري بالجهة اليمنى تصل إلى نواف. تمريرات متبادلة ما بين لاعبين المنتخب السعودي من خلال اللحظات القليلة الماضية وفي الدقائق الأولى على مستوى أحداث هذا اللقاء وفي هذه المواجهة. نذكر أيضا بأن هنالك لقاء آخر يقام في نفس التوقيت من أحداث هذه المواجهة.
لقاء آخر يقام في نفس التوقيت من في مع هذا اللقاء تزامنا أيضا مع ختام منافسات الجولة الثاني أو الثالث عفوا وختام مباريات المجموعة الأولى. نعم ختام مباريات المجموعة الأولى المنتخب العماني والمنتخب الكويتي وجها لوجه من خلال أحداث هذا اللقاء. هناك مباراة تقام في نفس التوقيت يلعب من خلالها المنتخب العماني على بعض الجزئيات التي قد تحتفظ بآماله في التأهل إلى المرحلة القادمة والوصول إلى الدور القادم من منافسات بطولة كأس الخليج. تمتلك نعم تمتلك بعض الآمال، لكن آمال المنتخب العماني ضعيفة جدا في التأهل إلى الدور القادم. عمان لا تعتمد على نفسها في مواجهة الكويت، هي بحاجة إلى خدمة من السعودية في مباراة اليوم. يجب أن تنتصر أو يجب أن ينتصر المنتخب السعودي في هذا اللقاء، وفي ذلك أو في الجانب الآخر يجب أن يكون هنالك انتصارا كبيرا بفارق 3 أهداف للمنتخب العماني على الكويت، وهو أمر يبدو مستبعدا أيضا قياسا إلى مستويات المنتخبين وقياسا إلى وضعية المنتخبين في الجولة الأولى والثانية. لذلك العراق تلعب بأريحية كبيرة جدا للوصول والتأهل إلى الدور القادم. كرة عن طريق زكريا أمامية ملعوبة لكن اصطدمت، والتصدي يأتي من مصطفى سعدون يبعدها إلى خارج أرضية الملعب، تعود مرة أخرى عن طريق الحمدان، لمسة تصل بعد ذلك إلى الخيبري، محاولة بأقدام جهاد عادت إلى الخيبري، عودة إلى الجهات اليسرى زكريا، تمريرات وسط سيطرة في الدقائق الأولى وأفضلية على مستوى الاستحواذ للأخضر السعودي في هذا اللقاء. عبد الإله العمري الآن لازالت مستمرة وقائمة، نذكر بآخر مواجهة جمعت ما بين المنتخبين، من يذكر آخر لقاء جمع ما بين المنتخبين في مجمل البطولات، في كل البطولات، في كل المسابقات على مستوى التصفيات وغيرها من المباريات؟ آخر لقاء كان في هذا الملعب قبل تقريبا سنة من الآن. نعم قبل سنة من الآن، نتكلم تقريبا عن أكتوبر من عام 2025، إحنا الآن في نهاية سبتمبر من هذا العام 2026. انطلاقة عراقية، محاولة عن طريق قوقية، حسن عبد الكريم وبعدة الكرة من أمام حسن. نعم آخر لقاء في هذا الملعب كان في تصفيات كأس العالم عبر منافسات الملحق الآسيوي، مباراة انتهت بنتيجة التعادل السلبي ما بين المنتخبين، الأمر الذي أهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم رسميا ووضع العراق في ملحق أمام الإمارات. ونعلم تماما بقية تفاصيل تلك الحكاية التي أعادت العراق إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 40 عام منذ عام 86، وقادتهم هنالك إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. هكذا كانت الأمور في آخر مواجهة جمعت ما بين الفريقين، بينما أول لقاء كان قبل أكثر من 50 سنة، أول مباراة رسمية جمعت الفريقين كانت في أبريل من عام 1975 في تصفيات كأس آسيا، وانتهت المواجهة بالتعادل في ذلك التوقيت بهدف لهدف. طيب سنخوض في تفاصيل لقاءات الفريقين على مستوى بطولة الخليج. كرة بمحاولة للمنتخب السعودي ملعوبة داخل منطقة الجزاء، سهلة عند حارس المرمى أحمد باسل. هذا أحمد باسل يسيطر على الكرة بالشكل المطلوب من خلال المحاولة والكرة الماضية اللي كانت عن طريق أبو الشامات، لكن أيضا سهلة عند حارس المرمى أحمد باسل، حارس مرمى نادي الزوراء، الرجل الذي يعتمد عليه إغراهام آرمون بطريقة كبيرة خلال هذه البطولة أيضا وفي الفترة الأخيرة. كرة عن طريق زكريا هوساوي، محاولة مرور صافرة من داني ماكيلي حكم المواجهة الدولي الهولندي الذي يدير أحداث هذا اللقاء ويدير مباريات ومنافسات بطولة كأس الخليج. نعم حاضرا هنا من خلال هذه الفترة الحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي
كرة ملعوبة اصطدمت تحولت إلى خارج الملعب. هذا جورجيوس دونيس، بينما جانب من الحضور الجماهيري في مدرجات ملعب المواجهة هنا في استاد الإنماء، ملعب يتسع لأكثر من 60,000 متفرج لم تمتلئ نصفه حتى من خلال أحداث هذا اللقاء في مباراة اليوم، لكن نعلم تماما ربما وضعية المواجهة هي التي أعطت هذا الأمر. هنالك مواجهة أخرى قادمة للأخضر بكل تأكيد في الدور نصف النهائي، إما أمام المنتخب القطري أو منتخب الإمارات. كرة بمحاولة الآن تصل عن طريق سلطان مندش، سلطان من الجهات اليسرى، عرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، محاولة الوصول إلى عبد الله السالم، لكن بعد ذلك الكرة يبدو نعم تجاوزت خط المرمى وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى ركلة مرمى لمصلحة أحمد باسل والمنتخب العراقي. ربع ساعة أولى على بداية الأحداث، الأمور لازالت مستمرة بنتيجة التعادل السلبي. نذكر بأنه تاريخيا لم تنتهي أي مواجهة ما بين المنتخبين بالتعادل السلبي في منافسات بطولة كأس الخليج، بل أن المرة الوحيدة التي انتهت فيها المواجهة بالتعادل كانت في خليج الستة هنالك في الإمارات، 1-1 في العاصمة أبوظبي، لكن نعلم تماما بأنه بعد ذلك ألغيت نتيجة المواجهة لأن العراق انسحبت من البطولة في لحظاتها الأخيرة، بينما لقاءات الفريقين في بطولة كأس الخليج تشكل تفوقا عراقيا.

في بطولة كأس الخليج مرخص كوسكي أداء رائع جدا أمام الكويت وقبل ذلك أمام عمان، وهل يستمر من خلال أحداث هذا اللقاء هو يتواجد في التشكيلة الأساسية عملا في تقديم الإضافة على مستوى تشكيلة جراهام أرنولد. كرة تعود إلى أحمد باسل في وسط الميدان الآن، أمير العماري إلى الجهات اليسرى، محاولة عراقية أمامية طالت على سيف رشيد، عادت مرة أخرى تصل إلى نواف بوشر. جهاد يلعبها إلى عبد الإله العمري، تعود من جديد، محاولة لمصلحتي حاضر أمامنا الآن سلطان مندش. مندش يبحث عن من يجد الكرة بعد ذلك بأقدام ناصر الدوسري، عادت من جديد في الجهة اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية تأتي عن طريق عبد الله السالم، لكن كرة عبد الله إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة تصل إلى ركلة مرمى. هذا عبد الله ثالث أو رابع مباراة دولية لعبد الله، مهاجم نادي القادسية، الرجل صاحب 33 سنة أساسيا من خلال أحداث هذا اللقاء، وكما ذكرت هي مباراة الدولية الثالثة بقميص الأخضر السعودي، يبحث عن أن يسجل أول أهدافه في مباراة اليوم هنا في هذه المواجهة، وهذا أمر ينتظر بكل تأكيد محبين ومشجعي وأنصار المنتخب العماني، بحكم أنهم يبحثون عن انتصارا سعوديا في هذا اللقاء، وفي الجانب الآخر يبحثون بكل تأكيد عن انتصار منتخب بلادهم على حساب المنتخب الكويتي في المواجهة المقامة في نفس توقيت هذا اللقاء. كرة في وسط الميدان الآن، محاولة عن طريق كرار نبيل، هدف رائع جدا وفي توقيت جاء في الوقت بدل الضائع، سجل من خلاله واحد أجمل أهداف البطولة وأهم أهداف العراق، وحقق انتصارا كبيرا رائعا على حساب المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كرار كان أحد نجوم ذلك اللقاء الكبير، اللقاء الأجمل على مستوى البطولة حتى هذه اللحظة، هو الذي جمع المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي. كرة أمامية ملعوبة لكن أيضا تحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت بعد ذلك إلى ركلة مرمى أو رمية تماس. جماهير عراقية أعداد رائعة جدا حاضرة، وأنا ذكرت في المباراة الماضية أكبر جمهور سافر من بلده إلى مدينة جدة هو الجمهور العراقي، هذه دلالة على الحرص الكبير للوقوف خلف منتخب البلد، على الشغف اللي يعيشه هذا الجمهور، على هذا التعلق بكرة القدم، وبالتالي هم يسافرون أمام مع منتخب بلادهم ويتواجدون في مدرجات ملعب الإنماء، حضور جماهيري رائع جدا حقيقة، تحيتي شكر وتقدير واحترام لتلك الجماهير العراقية التي جاءت من أجل كرة القدم، جاءت من أجل المساندة، جاءت من أجل أن تحتفل بالعراق وتهتف باسم العراق وتتواجد في مدرجات منتخب بلادها مساندة محبة، تنشر رسالة اعتدنا عليها دائما كما اعتدنا من أبناء العراق، رسالة حب وسلام جاءت من بغداد وبقية محافظات العراق إلى أبناء الخليج هنا في مدينة جدة. نعم نعم نعم، شكرا لكل الجماهير، وفي الجانب المقابل ايضا هنالك حضور جماهيري سعودي، نتمنى بان يكون افضل وافضل خلال الفتره القادمه من منافسات هذه البطوله. كره تعود الى حارس المرمى محمد العويس، رجل الذي يحمل شاره القياده في تشكيله المنتخب السعودي من خلال احداث هذا اللقاء، يلعب كره تصل الى جهاد ذكري في الجهات اليمنى إلى نواف، أمامية من بوشل، سعودية داخل منطقة الجزاء، عرضية مرت من أمام الجميع، وبعد ذلك تأتي راية المساعد الأول لتعلن عن وجود التسلل. نعم تسلل على لاعب المنتخب السعودي يبدو أبو الشامات. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه الكرة، وبعد ذلك اللقطة فيها راية موجودة أو تسلل
على محمد أبو الشمر لاعب نادي القادسية شقيقة وتوأمة الآخر لاعب النادي الأهلي صالح يتواجد على مقاعد البدلاء من خلال أحداث هذا اللقاء هنا في مباراة اليوم. شاهدينا متابعينا الأمور مستمرة بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، ومعكم أيضا عبر قنوات الكأس نشاهد ونتابع أحداث هذه المواجهة وهذا اللقاء الكبير، ديربي من ديربيات كرة القدم الخليجية وكلاسيكو من كلاسيكيات كرة القدم الآسيوية، وحضور ما بين كبيرين من كبار القارة وما بين كبيرين من كبار هذه البطولة يتجلى في أرضية ملعب الإنماء، والفريقين كما ذكرت يسعون بكل تأكيد للظهور بنتيجة كبيرة مشرفة ويبحثون عن انتصار، لكن لا زالت الأمور مستمرة بالتعادل السلبي، لا زالت الأمور مستمرة بالتعادل السلبي. محاولة السعودية في وسط الملعب عادت في الجانب المقابل مصلحة المنتخب العراقي. سعدون يعيد المحاولة إلى يوسف الإمام، حضور رائع جدا في المباراة الماضية للاعب نادي دهوك المدافع يوسف الإمام، ثاني مباراة دولية بقميص المنتخب العراقي، أول ظهور كان أمام الكويت واليوم يظهر للمرة الثانية، وواضح أن جراهام آرنولد مقتنع بيوسف الإمام لكي يتواجد سواء بجوار ميثم جبار أو لاعب آخر كما حدث ربما في المباراة الماضية بجوار زيد تحسين، لكن هي واضحة ثنائية قلب الدفاع زيد تحسين يوسف الإمام، عراق في حالة تأهل، هذه هي الثنائية. ميرخس دوسكي في الجهة اليسرى، وقد يعود إبراهيم بايش لأن يكون حاضرا في الجهة اليمنى، الرجل الذي لا يبدأ في مباراة اليوم، ومن خلال أحداث هذا اللقاء مع بعض التغييرات التي جاءت على تشكيلة المدرب إغراهام أرمان. سيف رشيد أيضا هو الآخر يبدو خيارا مميزا في المقدمة على مستوى تشكيلة أرنولد، يعيد الكرة والمحاولة الآن تصل في وسط الميدان إلى جهاد ذكري، لمسة بأقدام عبد الإله، عادت مرة أخرى رجل الذي سجل في مرمى الأوروغواي، أعطى السعودية تعادلا في تلك المواجهة في نهائيات كأس العالم، عادت بعد ذلك السعودية وتعادلت مع الرأس الأخضر، كرة بتسديدة تأتي على العارضة تحولت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. شوف اللقطة والمحاولة عن طريق اللاعب محمد أبو الشامات، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى، ركلة مرمى عند أحمد باسل، تسديدة كانت عن طريق أبو الشامات، والمحاولة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان، بينما جانب من الجماهير السعودية المتواجدة في مدرجات ملعب الإنماء في هذا اللقاء من أجل مساندة الأخضر في مباراة اليوم وعلى مستوى آخر مواجهاته في دوري المجموعات. السعودية تأهلت رسميا تبحث عن الصدارة، والمجموعة الثانية أيضا قطر والإمارات تأهلوا رسميا، قطر والإمارات تأهلوا رسميا إلى الدور الثاني، ولقاهم يوم غد بحول الله سيكون من أجل تحديد صدارة المجموعة. الإمارات تبحث عن تعادل لضمان الصدارة، والعنابي يجب أن ينتصر إذا ما أراد الصدارة، لكن أيضا أتوقع بأن الفريقين راح يلعبون ويجربون أسماء جديدة في مباراة الغد. أنا قلت يعني بالنسبة للعراق أو بالنسبة للإمارات والمنتخب القطري ما راح يفرق الموضوع بشكل كبير جدا في صدارة أو وصافة، لأنه هو في النهاية راح يقابل أما العراق والسعودية، واحد من هذول الاثنين لا يوجد ذلك الفارق الكبير سواء مواجهات المنتخب السعودي أو العراقي، ربما أقول يبحث أحدهم عن تجنب أصحاب الدار، يبعث أحدهم على أقل تقدير، إذا ما كانت في أفضلية للسعودية على العراق فهي الأرض والجمهور، لكن عندنا جمهور
عراقي ايضا هو الاخر حاضر وسيكون حاضر بشكل اكبر ربما في الدور نصف النهائي. 25 26 دقيقة مرت على بداية الأحداث في شوط المباراة الأول مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والتعادل السلبي لا زال يخيم على أجواء هذا اللقاء ومن خلال أحداث هذه المواجهة. ونذكر بأن آخر لقاء ما بين الفريقين أيضا انتهى في هذه المباراة على مستوى تصفيات كأس العالم بالتعادل السلبي. نعم، آخر مباراة انتهت بالتعادل السلبي في تصفيات كأس العالم، في تصفيات كأس العالم. كرة بمحاولة أمامية ملعوبة لا زالت مستمرة لمصلحة العراق. الآن عادت مرة أخرى، وصلت إلى وسط الميدان عن طريق زيد إسماعيل. بالجهة اليمنى تأتي المحاولة عن طريق مصطفى سعدون. مصطفى سعدون في الجهة اليمنى يلعبها إلى قوقية مرة أخرى إلى سعدون إلى حمزة، أو هذا اللاعب حسن عبد الكريم أمامية من حسن، لكن أيضا تغطية دفاعية إبعاد لا زالت مستمرة وقائمة لمصلحة المنتخب العراقي. هنا عن طريق اللاعب مصطفى سعدون يلعبها تصطدم وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، وتصل بعد ذلك إلى ركلة ركنية. ركنية على يمين حارس المرمى محمد العويس. ركنية على يمين حارس المرمى محمد العويس لمصلحة المنتخب العراقي. كرة بمحاولة لمصلحة العراق. الآن حسن عبد الكريم على تنفيذ الكرة داخل منطقة الجزاء ملعوبة، لكن العويس يتدخل يبعد الكرة، والخطر من أمام المرمى لازالت مستمرة وقائمة. عادت عراقية من الجهات اليسرى، عرضية اصطدمت، لكن جهاد في التوقيت المناسب يتدخل، تعود في الجانب المقابل لمصلحة المنتخب السعودي الباحث عن الكرة المرتدة. الكرة بعد ذلك من جديد هنا ما بين أقدام اللاعب الحاضر أمامنا الآن، والحديث عن زكريا هوساوي. ينطلق زكريا من الجهة اليسرى للأخضر السعودي، يلعب كرة بأقدام اللاعب عبد الله آل سالم. الكويت تتقدم بهدف على الأحمر العماني، وبالتالي المنتخب العراقي في وضعية مريحة حتى وإن خسر. كرة داخل منطقة الجزاء مرت أمام الجميع، صافرة موجودة وخطأ. لا والله حكم المباراة يشير باستمرارية اللعب، حكم المباراة يشير باستمرارية اللعب، لا وجود للخطأ في اللقطة والكرة والمحاولة الماضية. وبعد ذلك اصطدمت المحاولة تصل إلى رمي التماس، رمي التماس على تنفيذها زكريا هوساوي. اعتاد كثيرا على هذا الملعب. الآن الكويت تتقدم بهدف، وكما ذكرت هذه النتيجة تضمن تأهل العراق حتى في حالة الخسارة، حتى في حالة الخسارة. انطلاقة للأخضر السعودي. الآن كرة تبعد من أمام الحمدان، عادت من جديد تصل إلى حسن عبد الكريم، تحولت في رحلة البحث عن الكرة المرتدة، وصلت إلى اللاعب الحاضر أمامنا الآن سيف رشيد. رشيد أمامية طالت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى عند محمد العويس. ركلة مرمى عند محمد العويس. نصف ساعة على بداية وانطلاقة أحداث هذا اللقاء. حكم المواجهة الآن يوقف اللعب من أجل إتاحة الفرصة للاعبين لشرب المياه والتنفس والتقاط الأنفاس والراحة نوعا ما قبل العودة الاستكمالية أحداث هذا الشوط. Spike! Hey boys, quick!

تعادل سلبي إذن يستمر ما بين المنتخبين. هي نعم آخر نتيجة لكن تاريخيا في بطولات كأس الخليج لم يسبق وأن انتهت مواجهة بالتعادل ما بين المنتخبين، والتعادل الوحيد كان في خليجي ستة. التعادل الوحيد كان في خليجي ستة في أبو ظبي عام 1982. العراق غابت عن النسخ الثلاث الأولى في بطولات كأس الخليج. شاركتها الأولى كانت 76 خليجي 4 في الدوحة، يومها فازت على الأخضر السعودي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد. كاظم في ذلك اللقاء أو علي كاظم سجل ثلاثية في تلك المواجهة. التقوا في خليجي 5 أيضا التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، عفوا في الكويت، خليجي 5 في بغداد، فازت العراق بهدفين فلاح حسن وحسن فرحان. عادوا والتقوا في مسقط في خليجي 7. العراق في ذلك التوقيت حققت انتصارا كبيرا برباعية نظيفة أيضا، يومها أيضا حسين سعيد سجل هاتريك في تلك المواجهة. انتصار السعودي الأول كان في خليجي 8 في البحرين عام 86، عبد الجواد وفهد الهريفي هم من سجلوا هدفي الأخضر في تلك البطولة التي أعطت الانتصار الأول للمنتخب السعودي على حساب منتخب العراق على الأراضي السعودية في بطولات كأس الخليج. التقوا مرة واحدة ويومها باسل كوركس وأحمد راضي سجلوا فوزا عراقيا، أهدأ العراق بعد ذلك الطريق للفوز باللقب والتتويج ببطولة كأس الخليج عام 1988. التقوا أيضا في غابة اللقاءات حتى خليجي 18 في الأراضي الإماراتية عندما نجح الأخضر من الانتصار بهدف ياسر القحطاني، واستمرت في 21 و23 بفوز العراقي 25. وفي النسخة الأخيرة في الكويت عاد الأخضر السعودي وحقق انتصاره الثالث بثلاثية على حساب العراق، سالم الدوسري وعبد الله الحمدان هدفين، ومحمد علي هو ميمي من سجل هدف العراق الوحيد. هكذا هي نظرة سريعة على لقاءات الفريقين في منافسات بطولة كأس الخليج، بدءا من خليجي 4 في الدوحة وصولا إلى خليجي 26 التي أقيمت في الكويت. كرة في الجهة اليسرى إلى محمد أبو الشامات. أبو الشامات الآن يلعب الكرة تصل إلى عبد الله الحمدان، عودة من الحمدان إلى ناصر الدوسري، لمسة بعد ذلك عادت إلى جهاد ذكري، أمامية ملعوبة، كرة الأخضر السعودي أبعدت في التوقيت المناسب، حسن عبد الكريم خلصها إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى رمي التماس. شوف الحضور والتفاعل الجماهيري في مدرجات ملعب المواجهة هنا في ملعب الإنماء من قبل الجماهير السعودية التي رسمت لوحة رائعة جدا في المباراة الافتتاحية وكانت حاضرة بتيفو في غاية الروعة سندا لمنتخب بلادها المنتخب السعودي من أجل تحقيق انتصار أول وعود بعد ذلك في المباراة الماضية والثلاثية أمام منتخب عمان. كرة إلى عبد الإله العمري، ناصر الدوسري، لمسة إلى زكريا هوساوي، عادت من جديد، صافرة موجودة، خطأ من داني مايكيلي يعلن من خلاله عن تدخل مصطفى سعدون ووجود خطأ لمصلحة المنتخب السعودي في هذه الكرة وهذه المحاولة على لاعب نادي زاخو اللاعب مصطفى سعدون. شوف اللقطة، شوف المحاولة، وبالتالي قرار سليم جدا بوجود خطأ لمصلحة اللاعب زكريا هوساوي. هوساوي ابن هذا الملعب، ابن مدينة جدة، لاعب النادي الأهلي. وقولوا لي كم عنده، قولوا لي كم عنده، قولوا لي كم عنده، نخبتين نخبتين. زكريا هوساوي، كرة إلى خارج أرضية أو إلى صافرة موجودة، وخطأ للأخضر السعودي الآن
مندش او ابو الشمات. مندش عرضيه داخل منطقه الجزاء وبعيده الكره في التوقيت المناسب. عادت المحاوله مره اخرى، وصلت بعد ذلك الى نواف. بوشل يبحث عن مسانده وتقدم لمصلحه الاخضر السعودي. 36 دقيقه لا زلنا على نتيجه التعادل السلبي ما بين المنتخبين، وكما ذكرت هذا التعادل يخدم الفريقين، يخدم الفريق. السعوديه تلعب على التعادل لانه يضمن صدارتها لله. الجانب المقابل المنتخب العراقي، المنتخب العراقي لضمان التعادل ويلعب على التعادل، وفي حالة الخسارة أيضا في ظل نتيجة المباراة الأخرى، فأن المنتخب العراقي سيتم شبه التفاعل ممتاز.

0: حلو التفاعل في المباراة، حلو التفاعل في مباراة اليوم من جماهير الأخضر. كرة تصل إلى حسن عبد الكريم، بقية الآن عرضية داخل منطقة الجزاء، أبعدت كرة حسن خيبري في التوقيت المناسب، يبعدها أمامية وطويلة، يحاول عبد الله السالم الآن من أجل الوصول والسيطرة على المحاولة، لمسة بعد ذلك إلى أبو الشامات، الله حلوة داخل منطقة الجزاء عن طريق أبو الشامات، عودة من عبد الله الحمدان إلى آل سالم إلى الحمدان على مشارف في منطقة الجزاء بالجهة اليسرى، محاولة لتمرير لكن أيضا تصطدم وتبعد، تبعد تعود من جديد، عبد الكريم حسن أمامية حلوة التمريرة، الله على كرة لمصلحة المنتخب العراقي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ركلة جزاء، ركلة جزاء ماكنلي، أو راية موجودة والتسلل على سيف رشيد، التسلل على سيف رشيد، شوف التمريرة، شوف التمريرة، هل سنعود إلى تقنية الفيديو؟ هذه اللقطة، هنا المحاولة، هنا التدخل، هل كانت هنالك عرقلة على سيف رشيد أم أنه اصطدم بعبد الإله العمري؟ لأن أولا سنتأكد من وجود التسلل وبعد ذلك سنعود إلى التسلل موجود إذن بقرار داني ماكنلي أو المساعد الأول أو حكم تقنية الفيديو، وبالتالي خلاص خلاص خلاص التسلل يجب ما بعده، يجب ما بعده، وبالتالي إن كان هنالك خطأ فلا داعي للعودة لأن الراية موجودة والتسلل حاضر، وعين عين الهولندي لم تخطئ باعتبار وجود التسلل على سيف رشيد، نعم لم تخطئ باعتبار وجود التسلل على لاعبي نادي الطلبة اللاعب سيف رشيد، لاعب إمكانياته رائعة جدا، لاعب بستة وعشرين سنة، شوية إحلال شوية تبديل شوية اعتماد على أسماء حاضرة في هذه البطولة، بالنسبة للمدرب جراهام أرنولد راح يهيئ العراق بشكل رائع جدا خلال منافسات بطولة كأس آسيا، نعم التجديد مطلوب، الاعتماد على بعض الأسماء مطلوب، ضخ دماء جديدة مطلوب، يجب أن يكون هذا الكلام واقعاً حاضراً في أرضية الميدان وليس مجرد حديث، ليس مجرد حديث، والله إحنا نعد منتخب للمرحلة القادمة، طيب إذا تعد منتخب أثبت ذلك في أرضية الملعب، أثبت ذلك في أرضية الملعب، جراهام أرنولد يقدم مجموعة من الأسماء التي ستكون بكل تأكيد عوناً للعراق في مواجهاته أمام أستراليا سنغافورة وطاجكستان هنا في منافسات بطولة كأس آسيا التي ستقام على أراضي المملكة السعودية الآن، محاولة داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد لمصلحة الأخضر السعودي، انطلاقة تأتي الآن عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا الآن الخيبري، يعيد المحاولة إلى الدوسري، ناصر إلى خيبري، خيبري إلى حمدان، حمدان إلى هوساوي، هوساوي إلى خيبري، خيبري إلى ناصر، ناصر إلى جهاد، جهاد في الجهة اليمنى، تغيير لاتجاه اللعب، بوشل يبحث عن التقدم والمرور لمصلحة المنتخب السعودي، محاولة سقط على إثرها نواف، أعطى فيها الحكم الاستمرارية من أجل إتاحة الفرصة، عادت من جديد بأقدام زكريا، لازالت مستمرة وقائمة، زكريا يبحث عن توغل الآن لكن أيضا كرة فيها تغطية حاضرة وبعد ذلك قرار وتدخل وصافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب السعودي، السعودية أيضا يرى الكثير من جمهور المنتخب السعودي بأن الوضع تغير مع المدرب جورجيوس دونيس، دونيس عنده خبرة تعامل مع كرة القدم السعودية، المدرب بعد تألقه مع نادي أبويل القبرصي جل الهلال 14-15 أو 15-16 يعني قبل 10 سنوات تقريبا 11 سنة حقق مع الهلال 3 ألقاب سوبر كأس ولي عهد وكأس ملك، رحل بعد ذلك ثم عاد مرة أخرى لكرة القدم السعودية، درب الوحدة والفتح الوحدة والخليج في الموسمين الأخيرين وفي أبريل من العام الحالي قبل كأس العالم وقع على تدريب الأخضر السعودي لبطولة كأس العالم ظهر الأخضر بطريقة جيدة حقيقة، وهذا الأمر الذي يعطي الكثير من التفاؤل لجماهير المنتخب السعودي عن وضعية المنتخب خلال الفترة القادمة وفي هذه البطولة لاستعادة لقب مفقود منذ 24 سنة. طلقت كأس الخليج عام 70، حققت السعودية لقبها الأول بعد 24 سنة عام 94 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ثم جاء اللقب الثاني في 2002 والثالث في 2003، وغابت السعودية عن تحقيق الألقاب ل 23 سنة الآن وتبحث عن استعادة لقب مفقود للمرة الرابعة تاريخيا وللمرة الثانية على أرضية ميدانها ما بين جماهيرها. لذلك يرى الجمهور السعودي بأن وضعية الفريق مريحة لتحقيق هذا اللقب. أيضا ينظر إلى استعادة لقب آسيا المفقود منذ 96. السعودية في مجموعة الأولى مع عمان الكويت، عمان الكويت أيضا راح يكونوا موجودين مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا القادمة بالإضافة لمنتخب فلسطين. سلامات مصطفى سعدون ساقطا في أرضية الملعب، والأمور حاضرة بالتعادل السلبي في الدقيقة الأخيرة على مستوى أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. بعد ذلك ننتظر لنتعرف على لحظات الوقت بدل الضايع جانب من الجماهير العراقية الحاضرة في مدرجات ملعب المواجهة هنا في ملعب الإنماء. جاءت من أجل مساندة ومؤازرة أسود الرافدين، وجاءت من أجل تشجيع منتخب بلادي. سعدون قد يترك أرضية الميدان، وقد يضطر جراهام أرنولد لإجراء أول التبديلات. لذلك نشاهد إبراهيم بايش يستعد للنزول إلى أرضية الملعب في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء. نعم، هنا على مستوى شوط المباراة الأول ينتهي الوقت الأصلي وحكم المواجهة. هذا أدهم مخادمة يشير إلى وجود ثلاث دقائق وقت بدل ضايع على أحداث شوط المباراة الأول. انتهى الوقت الأصلي ونلعب في لحظات الوقت بدل الضايع على هذا الشوط، شوط المباراة الأول، والأمور مستمرة بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين. 0-0 الآن. كرة فيها محاولة أمامية تعود عراقية إلى وسط الميدان. زيد إسماعيل حاول لتغيير اتجاه اللعب، حولت لمصلحة المنتخب السعودي عن طريق ناصر الدوسري. ناصر يلعبها في الجهة اليسرى، الله على مرور أبو الشامات. حلوة الكرة والمحاولات الماضية من محمد، لكن أيضا هنالك تغطية وإبعاد. تحولت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة المنتخب العراقي. لمسة من الجهة اليمنى، سقوط في وسط الميدان، صافرة من حكم المباراة داني ماكيلي يعلن عن وجود خطأ. إذن يترك أرضية الملعب مصطفى سعدون ويدخل إلى أرضية الميدان اللاعب إبراهيم باي. أنا مكان جراهام أرنولد. 1-0 الكويت، 1-0 الكويت في مباراة مقامة في نفس توقيت هذا اللقاء. بالتالي أنت تلعب بأريحية كبيرة جدا، ممكن يريح إبراهيم للدور نصف النهائي ويدفع للاعب آخر. لاعب آخر نعم كان ممكن يأخذ مكان مصطفى سعدون في هذا اللقاء. كرة عراقية عرضية ملعوبة في الجهة اليمنى، لكن أيضا هنالك تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب، ومحاولة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى رمي التماس. هذا أمير خزدوسكي، أيضا دوسكي بحاجة إلى راحة ربما في اللحظات القادمة، بينما هنا أمير العماري لاعب نادي كراكوفيا في بولندا. الرجل صاحب 29 سنة يلعب مباراته الدولية رقم 56 هو على تنفيذ الكرة والمحاولات القادمة. ركنية على يمين حارس المرمى محمد العويس العماري على التنفيذ الآن. الركنية الثانية في اللقاء، الثانية للعراق. رأسية لازالت مستمرة وقائمة، وصلت عن طريق كرار أو هذا أحمد قاسم، وبعد ذلك تغطية وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية ثالثة ربما أخيرة على مستوى أحداث هذا اللقاء. شوط المباراة الأول في دقائقه وثوانيه الأخيرة، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع من أصل 3 دقائق أضاف حكم المباراة الدولي الهولندي داني ماكيلي على التنفيذ. أمير العماري الآن محاولة للعراق في آخر اللحظات، ركنية ملعوبة في منطقة الجزاء وأبعدت. أطلق داني ماكيلي صفيرة نهاية شوط المباراة الأول، وبنتيجة التعادل السلبي يختتم هذا الشوط ما بين غراهام أرنولد وجورجوس دونيس. أعتقد أن كل مدرب حصل على ما يتمنى على أقل تقدير في شوط المباراة الأول.
1: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا، معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى بداية الأحداث بشوط المباراة الثاني من مواجهة المنتخب السعودي ومنتخب العراق. شوط أول انتهى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. ننتظر بداية مختلفة ربما عما كانت عليه الأمور في شوط المباراة الأول، لكن مبدئيا في شغلتين تغيرت، في شغلتين تغيرت في بداية الشوط الثاني. جمهور في المدرج، هذه واحدة من الأشياء، فشكرا حقيقة لكل الجماهير السعودية التي توافدت إلى مدرجات ملعب المواجهة هنا في هذا اللقاء ومن خلال أحداث شوط المباراة الثاني. وبكل تأكيد أيضا الفريقين غيروا مواقعهم في أرضية الميدان، وبالتالي ننتظر بحول الله شوط ثاني مختلف عما كانت عليه الأمور على مستوى أحداث شوط المباراة الأول. شوط أول انتهى بنتيجة التعادل السلبي، وشوط ثاني أيضا شاهدنا من خلال تغيير للأخضر السعودي. يبدو بأن محمد القحطاني من الأسماء التي نزلت إلى أرضية الملعب في اللحظات القليلة الماضية هنا من خلال أحداث هذا اللقاء. نعم، محمد القحطاني لاعبا للأخضر مع بداية شوط المباراة الثاني، وبالتالي أجرى مدرب المنتخب السعودي تبديلا مع بداية الأحداث. السعودية أفضلية على مستوى السيطرة. شوط ثاني ينطلق الآن برأسية، وكرة علت العارضة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى عند محمد العويس. ركلة مرمى عند محمد العويس حارس المرمى وحارس مرمى نادي الهلال، اللي بالمناسبة يخوض مباراته الدولية رقم 70 بقميص منتخب بلاده المنتخب السعودي. هذا جراهام أرنولد يستمر على نفس الأسماء، اضطر إلى إجراء تبديل في بداية شوط المباراة الأول، أو عفوا مع شوط المباراة الأول، عندما أصيب مصطفى سعدون ودخل مكانه إبراهيم بايش. بقية الأسماء مثل ما هي. باسل اللي عند الكرة الآن في حراسة المرمى أمام ميثم جبار، يوسف الإمام، سعدون أو عفوا بايش في اليمين، وميرخص دوسكي في الجهة اليسرى، العماري وزيد إسماعيل كلاعبي ارتكاز أمامهم، قوقية وكرار نبيل وأحمد قاسم، وفي المقدمة سيف رشيد. محاولة سعودية عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن في أحضان العويس. العويس يسيطر على كورته، العويس يسيطر على كورته، أو عفوا باسل، باسل باسل يسيطر على الكرة. العويس في حراسة الأخضر أمام العمري وجهاد، نواف في اليمين، زكريا في اليسار، دوسري، خيبري، شامات، مندش وحمدان، واللاعب اللي هو عبد الله السالم بانتظار ما يمكن أن يحدث من متغيرات على مستوى أحداث هذا اللقاء. لكن برافو برافو برافو، منظر المدرج تغير. يا سلام يا سلام على ملعب وعلى مدرجات ممتلئة أو شبه ممتلئة في مباراة اليوم ومن خلال أحداث هذا اللقاء. انطلاقة سعودية أخرى، إبعاد في التوقيت المناسب، عادت في الجانب المقابل لمصلحة المنتخب العراقي، تصل إلى وسط الميدان، لمسة الآن، لكن أيضا التدخل يأتي في التوقيت المناسب. البحث عن التقدم والمرور، البحث عن التقدم والمرور، كرة تعود إلى الجهة اليمنى، سيطر عليها نواف لمصلحة المنتخب السعودي، يلعب كرة في دائرة المنتصف إلى ناصر الدوسري، الدوسري إلى الجهة اليسرى. الكثير من الذكريات الجميلة لكرة القدم السعودية في هذا الملعب، في هذا الملعب جاء التأهل إلى كأس العالم 2018 بهدف في غاية الروعة في مرمى المنتخب الياباني. كرة أمامية سعودية عرضية في منطقة الجزاء مستمرة وقائمة. أوهو، خطيرة جدا، كرة سعودية في شوط المباراة الثاني، لكن بعد ذلك مرت من أمام الجميع، مرت من أمام الجميع، عادت من جديد للعراق الكرة والمحاولة. الأخضر، الأخضر مع بداية الأحداث في شوط المباراة الثاني تبدأ المحاولات. نسبة الاستحواذ كانت 65
في الشوط الأول للأخضر السعودي مقابل 35 في الجانب الآخر لأسود الرافدين. هذه الأفضلية اللي شاهدناها في الشوط الأول بالنسبة للمنتخب السعودي، بالرغم من الاعتماد كما ذكرت في تشكيلة الفريقين على مجموعة من الأسماء في عالم كرة القدم وفي البطولات مثل هذه أو غيرها من البطولات القارية والعالمية. أنا أرى بأن الوضع ما يعني ما يكون في اساسي موجود، فروقات حاضره ولو بشكل بسيط جدا، لكن 23 24 اللي موجودين في القائمه كامله يجب ان يكونوا في كامل الاستعداد. كره سعوديه من جديد، محاوله الان تغطيه وابعاد اللقطه والمحاولات الماضيه الى وسط الميدان، جهاد يتدخل عادت في الجانب المقابل لمصلحه العراق، لكن ايضا ابعدت، تحولت سعوديه بدايه في شوط المباراه الثاني مع تحسن حاله الفريق في ارضيه الملعب. الجماهير اليوم بوضعيه جميله جدا ايضا، وارى بان اليوم الاهازيج التاثير قد يكون اكبر مما كانت عليه الاوضاع في المباريات الماضيه على مستوى أحداث هذا اللقاء، ولو أن التعادل السلبي لا زال مستمرا وصولا إلى الدقيقة السابعة. نعم، وصولا إلى الدقيقة السابعة، كرة تعود إلى جهاد، لمسة في وسط الميدان، محاولة بعد ذلك من عبد الإله، تغيير لاتجاه اللعب في الجانب المقابل إلى زكريا، عادت من جديد إلى وسط الميدان، يبحث الأخضر الدوسري إلى جهات ذكري في دائرة المنتصف عن تغيير الاتجاه اللعب. نواف انطلاقة من الجهة اليمنى، كرة بمحاولة أمامية الآن، لكن أيضا هنالك تغطية، يضطر بعدها للعودة باللقطة والكرة الماضية مندش للمنتخب السعودي، محاولة فيها التدخل وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، وحكم المباراة الهولندي داني ماكيلي يعلن عن وجود رمي التماس لمصلحة المنتخب العراقي. قلت الكثير من الذكريات الجميلة في هذا الملعب لكرة القدم السعودية، ملعب افتتح قبل أكثر من 10 سنوات من الآن 2013-2014، ونعلم تماما بأن المباراة الأولى التي لعبت على أرضية ميدان الجوهرة كان ذلك اللقاء الذي جمع الشباب والأهلي في نهائي كأس الملك. نعم، وانتهى شبابيا في ذلك التوقيت بثلاثية نظيفة. اليوم يهد ويعد الملعب الأول على مستوى كرة القدم السعودية بانتظار العديد من التحف الفنية الرائعة الجميلة التي ستظهر خلال السنوات القليلة القادمة، استعدادا لاستضافة المملكة العربية السعودية لمنافسات كأس آسيا بعد 4 أشهر من الآن، واستعدادا بعد ذلك بحول الله بعد 8 سنوات من الآن لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم. تحف في الانتظار بحول الله سيعلن عنها تباعا. لكن ملعب أرامكو في المنطقة الشرقية هو واحد من هذه الملاعب التي تبدو هي الأقرب للجاهزية، والافتتاح خلال الفترة القليلة القادمة ستضاف إلى سلسلة ملاعب المملكة التي تحتضن نهائيات بطولة كأس آسيا. صافرة للأخضر، خطة لمصلحة المنتخب السعودي، عرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة، السالم يسجل أول أهدافه الدولية. عبد الله السالم لاعب القادسية يأتي ويضع الكرة في الشباك ليطلق فرحة خضراء في مدرجات ملعب المواجهة، وليتقدم لمصلحة الأخضر بهدف. يأتي هدف المباراة الأول عن طريق عبد الله السالم، هنا المحاولة وبعد ذلك لا وجود للتسلل، وفي الشباك نعم يأتي أول الأهداف، ويتقدم الأخضر الآن عن طريق عبد الله السالم، مستغلا خطأ في التغطية والإبعاد من باسل، مودع عن الكرة في شباك حارس مرمى المنتخب العراقي، معلنا عن أول الأهداف. هدف أول يأتي والتقدم يأتي الآن. عبد الله السالم 1-0
قلت أشياء مختلفة في الشوط الثاني. اختلف المدرج، تغيرت الأوضاع، جاء التبديل ويأتي أول الأهداف الدولية لعبد الله السالم في مباراته الدولية الرابعة بقميص الأخضر. نعم، في مباراته الدولية الرابعة يسجل أول أهدافه الدولية ويعلن عن التقدم، يعلن عن التقدم بهدف مقابل لا شيء. وضعية العراق لا زالت في السليم، وضعية العراق لا زالت في السليم، لا زال المنتخب العراقي متأهلا إلى الدور القادم. لكن الآن صدارة سعودية مؤكدة، العراق ستتأهل في المركز أو الثاني، العراق سيتأهل في المركز الثاني. 10 دقائق أولى إذن مرت انقضت على مستوى أحداث هذا الشوط، شوط المباراة الثاني. العراق يبحث عن العودة والتعادل والأخضر من أجل تأمين النتيجة بهدف آخر في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة. ونحن معكم من أجل الفرجة والاستمتاع.

قطر في المركز الثاني، والاثنين ضمنوا التأهل إلى الدور القادم أيضا والوصول إلى الدور نصف النهائي، والأقرب أيضا صدارة إماراتية وصافة قطرية، قياسا إلى العديد من الأمور التي شاهدناها وإلى وضعية المنتخبين في المجموعة. لذلك حاليا السعودية قطر الدور القادم، أو السعودية نعم قطر والعراق الإمارات، السعودية قطر في الدور القادم، العراق الإمارات. أغلب المرشحين وأغلب المراقبين وأغلب يعني من يتابع منافسات بطولة كأس الخليج وضع هذا الرباعي قبل بداية وانطلاقة البطولة في الدور القادم. هكذا كانت الأمور على مستوى الترشيحات. إذن لا مفاجآت على المنتخبات المتأهلة إلى الدور القادم، هي نفس الأسماء الأربعة المرشحة التي تحظى بنصيب الأسد من الترشيحات قبل بداية أحداث هذه البطولة، هي من تستمر وهي من تواصل المشوار إلى المرحلة القادمة. كرة تعود عراقية الآن، محاولة لتغيير اتجاه اللعب، الوصول إلى أميرخس دوسكي. دوسكي في الجهة اليسرى، تغطية من نواف بوشل، لكن بعد ذلك قرار من حكم المباراة داني ماكيلي يعلن عن وجود خطأ. نواف برافو أيضا بروح رياضية لاعب نادي النصر، رجل الذي يلعب مباراته الدولية رقم 31، يعتذر من اللاعب والمدافع أميرخس دوسكي، الرجل الذي يتواجد في بطولة الدوري التشيكي مع فيكتوريا بليزن. الآن تبديلات 7 و9، صالح الشهري بالإضافة إلى أيضا فراس البريكان هم من يستعدون للنزول إلى أرضية الملعب. من سجل هدف في المباراة الوحيد اللاعب عبد الله آل سالم يترك أرضية الملعب في هذه الأثناء، والآخر أيضا يبدو الحمدان. ننتظر لنتعرف على اختيارات المدرب جورجيوس دونيس. هذا سالم ترك أرضية الملعب، ومندش سلطان مندش هو الآخر يترك أرضية الميدان. التحضير للمباراة القادمة، العمل على الجولة القادمة النصف نهائي من قبل المدرب جورجيوس دونيس تبدأ من الآن من الدقيقة 60 في هذه المواجهة ومن خلال أحداث هذا اللقاء. كرة بمحاولة ملعوبة في الجهة اليمنى، السعودية اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية من عبد الله الخيبري إلى رمية تماس لمنتخب العراق. أميرخس دوسكي

خارج أرضية الملعب على حسن عبد الكريم. لعب نادي الزوراء 22 مباراة دولية، بينما هنا سلطان مندش من ترك أرضية الملعب في اللحظات القليلة الماضية، بديلا له نزل فراس البريكان أو صالح الشهري. فراس كان متواجد في المقدمة وسيلعب على الأطراف، ربما اللاعب الصالح الشهري، أو ممكن أن يكون الاثنين في المقدمة وخلفهم عبد الله الحمدان. هكذا هي الأمور في ما يتعلق على مستوى أحداث هذا اللقاء والدقائق المتبقية في هذه المواجهة، نصف ساعة أخيرة قبل نهاية مباراة اليوم. نعم، نصف ساعة أخيرة الآن. الأمور فيها أيضا مجموعة من التبديلات، الأمور فيها مجموعة من التبديلات في الجانب المقابل للمنتخب العراقي. ثلاث تبديلات حاضرة للمدرب العراقي فيما تبقى من أحداث على مستوى هذه المواجهة. الدفع باللاعب أيمن حسين، حسن عبد الكريم أيضا يترك أرضية الملعب. في أيضا هنالك زيدان إقبال، لاعب يدخل إلى وسط الميدان في تشكيلة أسود الرافدين. وبالتالي ثلاث تبديلات، دفعة واحدة بالنسبة للمدرب الأسترالي غراهام أرنولد من خلال الدقائق القادمة على مستوى أحداث هذه المواجهة. وبالتالي يأمل بكل تأكيد العودة إلى نتيجة المباراة، يأمل بكل تأكيد. أو اللي دخل رقم 7 أبو الشامات هو اللاعب الذي دخل إلى أرضية الملعب. صالح أبو الشامات، مو شيري، لا أبو الشامات والشقيق الآخر أيضا. وبالتالي الاثنين حاليا بعد دخول صالح أبو الشامات إلى أرضية الملعب يتواجد أيضا هو الآخر على الطرف فعلا. وبالتالي هكذا هو الأمر فيما يتعلق بالتبديل الذي جرى للمنتخب السعودي. وفي جانب العراق أيضا ثلاث تبديلات حاضرة للمدرب غراهام أرنولد. يعمل المدربين على إجراء الكثير من التبديلات أملا في تجربة أكثر من لاعب. أيضا علي جاسم دخل إلى أرضية الملعب، لاعب علي جاسم لاعب نادي زاخو هو الآخر يدخل إلى أرضية الميدان في اللحظات القليلة الماضية من خلال أحداث هذا اللقاء. لازالت الوضعية مثل ما هي، هدف هنا وهدف في الجانب الآخر، لا تعادلات في لقاءات الفريقين على مستوى بطولة كأس الخليج. لابد من فائز دائما في مواجهات السعودية والعراق. حدث ذلك من خلال اللقاءات السابقة التي جمعتهم منذ عام 1976 وصولا إلى النسخة الماضية لبطولة كأس الخليج. انطلاقة السعودية من الجهة اليسرى، محاولة تقدم ومرور، دخول إلى منطقة الجزاء، يحاول بعد ذلك اللاعب زكريا هوساوي، وبعيدة المحاولة عادت عن طريق زيد. الله الله على زيدان إقبال، الله على زيدان إقبال، تتحول في الجانب المقابل مرتدة سريعة، تصل عن طريق علي جاسم. الآن علي جاسم يعيدها إلى زيدان إقبال، زيدان في وسط الميدان. زيدان هدف في المباراة الماضية، حضور رائع جدا على مستوى مواجهة المنتخب الكويتي. تغيير في الجهة اليسرى، تصل إلى أمير خستوسكي، دوسكي يعيد الكرة إلى يوسف الإمام، لمسة بعد ذلك إلى أمير العماري، محاولة تصل بأقدام ميثم جبار. تغيير لاتجاه اللعب عن طريق القائد، الآن يحاول بايش التقدم والمرور والتدخل. سلامات. اصطدام ما بين يبدو زكريا هوساوي واللاعب إبراهيم بايش. اصطدام ما بين زكريا هوساوي وإبراهيم بايش. يرى حكم المباراة الهولندي داني ماكيلي عن وجود يعني ضرورة تدخل لإيقاف اللعب للإطمئنان على اللاعبين اللي موجودين في أرضية الملعب. هذه اللقطة، هذه المحاولة، شوف الكرة صالح أبو الشامات أولا في التغطية، ومن ثم بعد ذلك التحام ما بين بايش وزكريا هوساوي. هذا إبراهيم قام من أجل تكملة
هذا اللقاء. وفي الجانب المقابل أيضا بالسلامة إن شاء الله للاعب زكريا هوساوي بحول الله قادرا أيضا على إكمال أحداث هذا اللقاء. هذا هذا هذا دونيس. دونيس بالمناسبة كان لاعب خط وسط في بلاده، لعب مع باناثينايكوس وأيك أثينا، اثنين من أشهر أندية اليونان وأكبر أنديتها. خارجيا كانت له تجربة احترافية أيضا على مستوى كرة القدم الإنجليزية، كان لاعبا مع نادي شيفيلد في فترة من الفترات، ولعب دوليا أيضا مع منتخب بلاده اليونان، ثم بعد ذلك انتقل إلى عالم التدريب وحقق نجاحا مع أبويل. هذا النجاح قاد إلى أن يكون حاضرا مدربا للهلال. أبو الشامات خرج إذن، بينما هنا لقطة هدف المباراة الأول والوحيد حتى هذه اللحظة، هذه الكرة، هذه المحاولة، وأحمد باس الخروج، كرة اصطدمت وعادت بعد ذلك كملها عبد الله السالم إلى الشباك، أعلن من خلالها عن أول أهداف اللقاء، وتقدم الأخضر بهدف مقابل لا شيء، تقدم الأخضر بهدف مقابل لا شيء. فرحة كبيرة جدا في مدرجات ملعب المواجهة. في هذه الأثناء الأحمر العماني يسجل هدف التعادل أمام المنتخب الكويتي، وبالتالي يعود إلى المركز الثالث. العراق لا زالت ثانية، العراق لا زالت ثانية، لازم يكون في فارق أهداف في المباراتين، لكن إلى الآن الوضعية مطمئنة للمنتخب العراقي، لا زالت الأمور لمصلحة العراق، لا زالت الأمور لمصلحة العراق. سلامات زكريا هوساوي، سلامات زكريا هوساوي، ملامح الوجه تبدو بأن يعني لا لا لا يمكن المجازفة، لا يمكن المجازفة باستمرارية زكريا من خلال الدقائق القادمة في هذا اللقاء. وبالتالي حك المدرب جورجيوس دونيس ربما يستعد الآن لإجراء تبديل في اللحظات القادمة. أيضا انتصف شوط المباراة الثاني، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نلعب في النصف الثاني من هذا الشوط، الربع الأخير من هذه المواجهة، بينما يستعد المنتخب السعودي في اللحظات القليلة القادمة لإجراء تبديل بعد الإطمئنان على حالة زكريا. نعم، بعد الإطمئنان على حالة زكريا هوساوي. كرة بانطلاقة من الجهة اليسرى الآن، هنا المحاولة ملعوبة ولكن التغطية حاضرة، والإبعاد يأتي في التوقيت المناسب، تعود من جديد، عادت لمصلحة المنتخب العراقي، لمسة إلى زيدان إقبال، يلعبها في الجهات اليمنى عن طريق إبراهيم بايش، بايش يلعبها في منطقة الجزاء، البحث عن العرضية، عرضية عرضية خطيرة خطيرة، الله الله على الكرة الماضية، والعويس يأتي ويتدخل ويبعد الخطر. أبو الشامات يعيدها للأخضر السعودي، ناصر الدوسري ينطلق بكرة أمامية تصل إلى فراس البريكان من الجهة اليسرى، فراس والانطلاق بعد ذلك من محمد القحطاني، من جديد سعودية أمامية إلى الحمدان داخل منطقة الجزاء، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مع حسين سعيد وبقية الأسماء، ثلاثة أهداف يرتقي بها إلى صدارة هدافين السعودية في مواجهة العراق. يأتي الهدف الثاني، الحمدان سجل هذه الكرة، هنا المحاولة، شوف اللمسة، الله الله الله الله الله، والله على النهاية، الله على النهاية عن طريق عبد الله الحمدان، يأتي الهدف الثاني ويؤكد الأخضر على نقاط المباراة بهدف ثاني يأتي عن طريق عبد الله الحمدان، يسجل الهدف الثاني. في النسخة الماضية سجل هدفين واليوم يسجل هدف آخر، لكن ينذر أيضا عبد الله الحمدان بعد خلع القميص، ولكن الفرحة كبير بالنسبة للحمدان بعدما سجل الهدف الثاني. الآن أيضا تبديلات أخرى للمنتخب السعودي،
نواف سيترك أرضية الملعب. نواف سيترك أرضية الملعب. متعب الحربي يدخل إلى أرضية الميدان. وأيضا هنالك اللاعب اللي هو محسري. محسري أيضا هو الآخر يدخل إلى أرضية الملعب في ما تبقى من أحداث على مستوى هذا الشوط. شوط المباراة الثاني 20 دقيقة متبقية قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي على مستوى أحداث هذا اللقاء. الأخضر يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، 2-0 لمصلحة المنتخب السعودي على حساب المنتخب العراقي. الهدفين في شوط المباراة الثاني، 71 دقيقة ولا زالت الأمور في أرضية الملعب. طيب ما حال المواجهات الأخرى؟ نعم، ما هو حال المباراة الأخرى، المواجهة الأخرى؟ التعادل الإيجابي تأمين تأهل العراق إلى الدور القادم، حتى وإن سجلت عمان هدفا آخر في الدقائق القادمة ستكون الأمور مستمرة بضمان تأهل العراق أيضا من دون تأثير على مركزها في هذه المجموعة ما دامت الأمور مستمرة بالوضعية المسجلة حتى الآن. كرة تعود في وسط الميدان من سيف رشيد إلى زيدان إقبال، إلى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، أيمن حسين يحاول ثم بعد ذلك سيف وسهلة عند حارس المرمى محمد العويس. سلامات لزكريا هوساوي. زكريا بعد الالتحام لم يعد قادرا على إكمال أحداث هذا اللقاء، وبالتالي الأخضر استنفذ كل التبديلات المتاحة بالنسبة له من خلال هذه المواجهة. 5 تبديلات أجراها المدرب جورجيوس تونس. كرة تعود من جديد لمصلحة المنتخب السعودي، لمسة في الجهة اليسرى، محاولة عن طريق محسري، عادت من جديد لمنتخب العراق. زيدان في الجهة اليمنى الآن يبحث عن كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، تمريرات بطريقة رائعة إلى أيمن حسين. أيمن يعيد الكرة إلى يوسف الإمام، تسديدة تأتي من يوسف مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، ركلة مرمى، هذه كرة يوسف الإمام لاعب نادي دهوك، 22 سنة، أصغر من أصغر اللاعبين اللي موجودين في أرضية الملعب على مستوى تشكيلة أسود الرافدين. إضافة جميلة إلى تشكيلة منتخب العراق من خلال منافسات هذه البطولة. تعود المحاولة من جديد للمنتخب السعودي، أمامية داخل منطقة الجزاء أو خارج المنطقة. أحمد باسل يخرج في التوقيت المناسب، أحمد باسل يخرج في التوقيت المناسب. سلامات اصطدام ما بين باسل واللاعب فراس البريكان، سقط على إثر حارس مرمى نادي الزوراء في أرضية الميدان. هذه الكرة، هذه المحاولة، التدخل يأتي ومن ثم بعد ذلك قرار حكم المباراة قرارا سليما باعتبار وجود خطأ لمصلحة حارس المرمى أحمد باسل. أحمد من المميزين، 30 سنة، حارس مرمى المنتخب العراقي،

كرة فيها تدخل، صافرة موجودة وخطأ. قائد المنتخب العراقي أيمن حسين دائما ما تكون له بصمة في كل البطولات التي يشارك من خلالها. منتخب العراق بصمته حاضرة في نهائيات كأس العالم، قبل ذلك في التصفيات، قبل ذلك في كأس آسيا، أيضا في بطولات الخليج، من الأسماء التي ساهمت بشكل كبير جدا في تتويج العراق بخليج 25 في البصرة، المباراة التي نجح فيها كثيرا وسجل حضورا مميزا. أيمن حسين لاعب المنتخب العراقي، الرجل الذي يحمل شارة القيادة بعد نزوله إلى أرضية الميدان. استراحة للفريقين، نعود بعدها لتكملة أحداث. Thank you.

0: السيدات والسادة، بلغ عدد الحضور الجماهيري لمباراة اليوم 41,500 متفرج.
1: عدد الحضور الجماهيري في مدرجات ملعب المواجهة من خلال أحداث هذا اللقاء، حضور جماهيري رائع جدا في مباراة اليوم، علّه الأبرز من خلال منافسات هذه البطولة بانتظار مباريات الدور القادم، الدور نصف النهائي. أيضا هنالك تبديل في تشكيلة العراق، أحمد قاسم ترك أرضية الملعب، أحمد قاسم ترك وعلي جاسم دخل إلى أرضية الميدان. نعم، هذا التبديل اللي كان في اللحظات الماضية قبل فترة التوقف، وبالتالي لا زال مدرب المنتخب العراقي جراهام أرنولد يحتفظ بتبديل، بينما جورجيوس دونيس استنفذ كل التبديلات المتاحة بالنسبة له من خلال أحداث هذا اللقاء. ومع وجود لاعب ساقط في أرضية الميدان يبحث عن الإطمئنان على حالة لاعبي المنتخب السعودي. جماهير الأخضر في مدرجات ملعب المواجهة تشعل الأضواء في مدرجات الملعب الإنماء. هذا عبد الإله العمري، سلامات إذن بحول الله يكمل بقية أحداث هذا اللقاء. عبد الإله العمري لاعب نادي النصر، 29 سنة، مباراة الدولية رقم 49، الدور القادم سيخوض المباراة الدولية رقم 50. عديد من الأسماء السعودية الحاضرة تاريخيا على مستوى تجاوز حاجز 100 مباراة، بينما من أبناء الجيل الحالي تبدو الأمور ليست قريبة لأحد الأسماء اللي موجودة. كرة بانطلاقة من الجهات اليمنى، خطيرة عراقية أمامية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا التدخل والإبعاد أبعدت من أمام سيف رشيد إلى خارج الملعب، ركلة ركنية على يسار حارس المرمى محمد العويس، هذه الكرة سيف رشيد، لكن عبد الإله يتدخل وفي التوقيت المناسب يبعد الكرة إلى خارج الملعب، والمحاولة بعد ذلك إلى ركلة ركنية، ركنية على تنفيذها علي جاسم، يلعبها داخل منطقة الجزاء، أبعدت من فراس البريكان، عادت من جديد لمصلحة المنتخب السعودي، مرتدة سريعة سعودية الآن، انطلاقة من أجل الثالث الأهداف، فراس البريكان يبحث عن مساندة، فراس ضاعت لكن راية موجودة، والمساعد الهولندي يعلن عن وجود التسلل. هذه الكرة، هنا المحاولة، هذه هي اللقطة، القرار سليم، القرار سليم والتسلل موجود. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة منتخب العراق، هذا جورجيوس دونيس، 3 انتصارات، لو جاءت ربما سيكون الأمر يعني نادر الحدوث عندما بدأت الأمور بنظام بطولة كأس الخليج منذ خليج 17 بالنظام الحالي. لا أذكر أن المنتخب السعودي أنهى المجموعات ب3 انتصارات. هنا عراقية، الله، على كرة في غاية الروعة وتسديدة بالقدم اليسرى لكن إلى خارج الملعب. شوف الاستلام من علي جاسم، حلو الاستلام، وبعد ذلك الكرة بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم وإلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى عند محمد العويس. أرنولد مطالب أيضا بالكثير في الدور القادم والمرحلة القادمة من منافسات هذه البطولة. نعم، أعيد وأذكر بأن العراق لا زالت إلى الدور القادم، قياسا إلى نتيجة المباراتين والدقائق المتبقية في هذا اللقاء وفي المباراة الأخرى أيضا المقامة في نفس التوقيت، 10 دقائق أخيرة متبقية قبل نهاية أحداث هذه المواجهة في وقتها الأصلي، مع 3-4 دقائق أو ربما أكثر بعد إصابة عبد الإله ممكن أن تضاف كوقت بدل ضايع. انطلاقة من الجهات اليمنى، محاولة تأتي عن طريق الآن المنتخب السعودي، تسديدة في الكرة الماضية من محمد القحطاني، اصطدمت، عادت من جديد، وصلت بعد ذلك إلى ناصر الدوسري، يبحث عن تغيير الاتجاه اللعب، رأسية وإبعاد في التوقيت المناسب، عادت عراقية وصلت عن طريق عماري، العماري الآن أمير إلى كرة بأقدام زيدان إقبال، عودة بالكرة بعد ذلك تصل إلى ميثم جبار، لمسة في وسط الميدان أمير في الجهة اليسرى، محاولة الانطلاقة لمصلحة المنتخب العراقي الآن في دائرة المنتصف، الكرة ما بين أقدام زيدان، تغيير في الجهة اليسرى، محاولة التقدم والمرور تأتي هنا عن طريق لاعب المنتخب العراقي، اللاعب الذي شاهدناه أيضا يدخل في شوط المباراة الثاني، ومن خلال اللحظات الماضية إلى أرضية الميدان، والحديث عن اللاعب رقم 15 أحمد الحجاج. أحمد الحجاج بديل آخر أيضا على مستوى تشكيلة المدرب غراهام أرنولد، وبالتالي التغييرات كلها استنفذت من قبل الفريقين، ونحن ندخل إلى أجواء الدقائق الأخيرة قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. كرة تعود من جديد، أريحية يمكن دخل فيها الفريقين إلى أرضية الملعب قبل بداية هذا اللقاء، قياسا إلى وضعية النتائج المسجلة في الجولة الأولى والثانية، وبالتالي ضمان التأهل بشكل كبير إلى الدور الثاني من هذه البطولة. كرة تعود من جديد، تصل إلى يوسف الإمام، يوسف إلى الحجاج، أحمد عرضية على مشارف في منطقة الجزاء، أبعدت من أمام أيمن حسين، تصل إلى عبد الله الحمدان، عودة بالكرة والمحاولة الماضية لمتعب الحربي إلى الحمدان أمامية، وانطلاقة من الجهة اليسرى، سعودية داخل منطقة الجزاء، تسديدة لكن في الشباك الجانبية، كرة تصطدم في الشباك الجانبية، محاولة كانت عن طريق متعب الحربي لكن في شباك أحمد باسل الجانبية، عادت لمنتخب العراق الآن عن طريق زيدان إقبال، زيدان إلى كرة في الجهة اليمنى، عرضية مرت من أمام الجميع، لا زالت مستمرة وقائمة، ينجح أحمد، نعم وصل إلى الكرة في التوقيت المناسب، يحصل من خلالها على ركلة ركنية، اصطدمت المحاولات الماضية في محسري وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية على يمين حارس المرمى محمد العويس، خطير المنتخب العراقي في الكرات العالية العرضية، وبالتالي التقدم بكل تأكيد سيكون من ميثم جبار، واللاعب الآخر الحديث عن تواجد أيضا أيمن حسين داخل منطقة الجزاء، ركنية من علي جاسم، محاولة ملعوبة لكن أيضا أبعدت في التوقيت المناسب، عادت عراقية من جديد، وصلت إلى الإمام، لمسة إلى علي جاسم، جاسم بإمكانيات رائعة جدا، فترة في كرة القدم السعودية، معرفة بخبايا لاعبين المنتخب السعودي، قد يمتلك سلاح قاتل من أجل تقليص الفارق هنا في مباراة اليوم. كرة تعود بعد ذلك عن طريق العماري، أمير العماري إلى الإمام، يوسف الإمام، لمسة لمنتخب العراق، محاولة عن طريق ميثم جبار إلى يوسف الإمام، عودة إلى حارس المرمى أحمد باسل بكرة أمامية ملعوبة لكن جهاد يتدخل ذكري في التوقيت المناسب، يبعد الكرة إلى خارج الملعب، تصطدم، تتحول رمي التماس لمصلحة المنتخب السعودي، هذا جهاد ذكري مباراته الدولية العاشرة، صاحب 25 سنة، لعب نادي القادسية، عمان تتقدم بهدفين مقابل هدف واحد. الآن منتخب العماني بأربع نقاط، المنتخب العراقي بأربع نقاط، فارق الأهداف لا زال لمصلحة المنتخب العراقي. الآن ناقوس الخطر بدأ يدق، الوضع الآن غير مطمئن، إذا ما كانت الأمور مطمئنة لفترات طويلة على مستوى أحداث هذا اللقاء بالنسبة للمنتخب العراقي، فالقلق الآن بدأ يخيم على لاعبين المنتخب العراقي. الآن العراق عندها ماينس واحد من الأهداف بحكم أن المنتخب العراقي سجل 4 أهداف في هذه البطولة واستقبل 5، عمان سجلت 3 أهداف في هذه البطولة واستقبلت 5، نعم لو سجل المنتخب العماني هدفا في هذا التوقيت سنذهب إلى تعادل ما بين المنتخبين في كل شيء، وسنلجأ إلى فارق اللعب النظيف. البطاقات الصفراء هي من ستحكم المتأهل. لو سجلت عمان، لو أقول سجلت عمان هدفا في هذه الأثناء أو في الدقائق المتبقية، كرة بمحاولة، محاولة عن طريق أمير العماري، ناقوس الخطر بدأ يدق، القلق بدأ يساور أهل العراق في أرضية الملعب، كرة بمحاولة من أجل تأكيد التأهل، ملعوبة في داخل منطقة الجزاء، وبعد ذلك الكرة والتغطية والإبعاد والمحاولة تخلصت وأبعدت إلى شايفين هذا ما أتحدث عنه. القلق الآن حتى على إغراهام أرنولد، في هذه الأثناء من خلال هذه المواجهة. هكذا هي الأمور على مستوى الوضعية الحاضرة الآن في هذه المواجهة. لازلنا في أرضية الملعب. هنا الوضعية قد نحتكم من خلالها لمسألة اللعب النظيف. نعم، نحتكم من خلالها إلى اللعب النظيف من خلال الدقائق المتبقية على مستوى أحداث هذا اللقاء. 3-1 3-1 الآن قلق، الآن التعادل في كل شيء ما بين العراق وعمان. هل يقدم المنتخب السعودي؟ أوه يا باسل يحافظ على حظوظ العراق. عمان سجلت 3-1. الآن عمان عندها 4 عليها 5، العراق عندها 4 عليها 5، -1 في هذا الجانب -1 في الجانب الآخر، وبالتالي الفريقين تعادلوا في المواجهة المباشرة. هنا يتساوى المنتخب العماني والمنتخب العراقي بكل شيء. الحاكم الآن هو فارق البطاقات الصفراء واللعب النظيف. من سيحكم ما بين المنتخبين هو فارق البطاقات الصفراء واللعب النظيف. حدث ما يمكن أن يعتبر بمثابة المعجزة قبل بداية أحداث هذا اللقاء. قبل بداية اللقاء، لحظات أخيرة، ثواني أخيرة هنا من خلال هذه المواجهة في هذا اللقاء، ولا زلنا ننتظر. تبدلت الأحوال، وحتى على مستوى البطاقات الصفراء قد يكون هنالك تعادل. يا لها من إثارة تحكم بطولة كأس الخليج في الجولة الأخيرة. تغيرت الأمور من مباراة عادية ومن جولة عادية إلى جولة مثيرة وأحداث منتظرة ولحظات فارقة. سعودية عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت، لازالت مستمرة وقائمة عن طريق الحمدان. خمس دقائق كوقت بدل ضايع على مستوى أحداث شوط المباراة الثاني. محاولة تأتي في راس الله يا باسل، قد يكون تصدي الصعود من أحمد باسل. نعم، قد يكون تصدي الصعود من أحمد باسل. هذه الكرة وهذه المحاولة وهذه اللقطة، هنا الرأسية كانت، وبعد ذلك الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. قد يحدث المستحيل. الآن حسب الأرقام المسجلة، كرة بمحاولة عموما لمصلحة المنتخب السعودي، لا زالت مستمرة وقائمة، أبعدت في التوقيت المناسب، تحولت في الجانب المقابل مرتدة، صدمت إلى خارج أرضية الملعب. أوه أوه أوه أوه أوه. فارق اللعب النظيف فارق اللعب النظيف يأتي لمصلحة المنتخب العماني. الآن فارق اللعب النظيف يأتي لمصلحة المنتخب العماني. هنا حتى هذه اللحظة بانتظار معرفة كامل التفاصيل فيما يتعلق بما تبقى من أحداث في هذه المواجهة. كرة فيها تدخل، صافرة موجودة، وبعد ذلك إلى خطأ يأتي لمصلحة المنتخب العراقي. خطأ يأتي لمصلحة المنتخب العراقي على مشارف منطقة الجزاء. سننتظر لنتعرف على الفريق المتأهل. هنا التدخل، هنا التدخل. 4 دقائق، 3 دقائق متبقية، 3 دقائق متبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. 3 دقائق من أصل 5 أضافها حكم المباراة، 3 من أصل 5 أضافها حكم المباراة. هنا في هذه المواجهة الأخضر يتقدم بهدفين، ومنتخبنا يتقدم أو العماني يتقدم ب3 أهداف مقابل هدف واحد. هدف عماني هناك يضمن تأهل عمان، هدف عراقي هنا يعيد العراق إلى التأهل. وبالتالي الآن نحتكم إلى البطاقات الصفراء والملونة. البطاقات الصفراء واللعب النظيف هو من سيؤهل الفريق، لأن الفريقين مسجلين 4 وعليهم 5. العراق مسجل 4 وعليه 5، عمان مسجل 4 وعليه 5، -1 -1، فارق الأهداف. مسجلين نفس العدد، مستقبلين نفس العدد، عندهم نفس الفارق. ولقاء الفريقين، لقاء الفريقين انتهى بنتيجة التعادل. شايفين الترتيب؟ عمان الآن ثانية كما ذكرت. فارق اللعب النظيف يعطي المنتخب العماني بطاقة التأهل إلى الدور القادم. فارق اللعب النظيف يعطي المنتخب العماني بطاقة التأهل إلى الدور القادم حتى هذه اللحظة. وبالتالي العراق تبحث عن أن تسجل، تبحث عن أن تسجل إذا ما أرادت التأهل إلى الدور القادم، ومصيرها ليس بيدها هنالك إذا ما أرادت الكويت أيضا بأن تسجل هدفا آخر في اللحظات المتبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. نلعب في لحظات أخيرة، في ثواني أخيرة، على مستوى مواجهة مثيرة وحضور وإثارة من أجل التأهل إلى الدور القادم والوصول للمرحلة القادمة من منافسات هذه البطولة. هكذا هي الوضعية الآن كما تشاهدون على مستوى جدول الترتيب. آخر اللحظات، آخر الدقائق، آخر اللحظات، آخر الدقائق. هنا في شوط المباراة الثاني، كرة في الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب السعودي، أبعدت، عادت عراقية مرة أخرى عن طريق ميرخس دوسكي. دوسكي إلى حارس المرمى أحمد باسل. أحمد باسل في الجهة اليمنى لمنتخب العراق. انطلاقة تأتي عن طريق إبراهيم بايش، أمامية من بايش تصل بعد ذلك إلى علي جاسم. جاسم يعيد الكرة من جديد لمحاولة في وسط الميدان عن طريق العماري. حسمت الأمور، انتهت للأخضر بهدفين مقابل لا شيء، بينما لا تزال هنالك التقدم لمصلحة المنتخب العماني ب3 أهداف مقابل هدف واحد. 7 بطاقات مقابل 8 بطاقات. هنا لا زالت الأمور، لا القرعة، أوه حتى اللعب النظيف، حتى اللعب النظيف. والله ما أدري مين بطاقات صفراء، مين بطاقات صفراء. عموما نختم، نعود، الأمور ستكون حاضرة في المجلس لمعرفة المنتخب الآخر المتأهل.
2: لأن التعليم ليس مجرد درس، بل رحلة وعي. هنا، هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

الشمع لساعه لذتنا انقضت واهجس على القصايد شمع وكل نسمة ترفع من تهز الباب يخنقني الدمع هلبت يخضر الضلع هلبت يخضر الضلع هلبت بعد

شبكتك عالخصر، بس انت بتدري شلون رصع بالنهر، بس انت تدري شلون رصع بالنهر.

عندك خبر والشتا كله تعدى والقياض هم تعدى الجاب العشق وش وده

يا آخر سواجي حنين وحبي يا آخر سواجي حنين وحبي.

صوبك بالحلم عم برفحت كل ظلك بالحلم عم برفحت

أعضائك شكر يا ترف يا جرب كحل يا ترف يا بوسة سهر يا ترف يا يزي قهر شي ضرك بكل الشتا والهان لو صحوة مطر والشتا شال شليلة من يمنع بر

0: ما عندك خبر وشتا كله تعدى والقيضة متعدى جاب العشق وشود لا بالمحطة رفض ولا ريل مرعى السد.
1: نحن لا نذيع المعلومة فقط بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، اها لمسات، ردلي حياتي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

Thank you.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

قالت لي بكرة. قالت لي بكرة وادحنا بكرة. قالت لي بكرة وادحنا بكرة. لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول نسياني. لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش

نفسي وليه الحيرة بتسبق في قلبي وفايتة بتمسي

وليه الحيرة بتسبق في قلبي وفايتة بتمسي حرام.

وليه الحيرة بتسبق في قلبي وفايت تبت مسي

مش كنت تستنى فجري، كان بدي تستنى شوية وعرفك بيها وتشوف الف

بدر بدروني مش كنت تستنى فجري طلعت يا فجر بدري.

اشتهى حسنك توفيها لو شفتها هوا عرفتها.

مش كنت تستنى فجر، كان بدي تستنى شوية وعرفك بيها.

كان بدي تستنى شوية وعرفك بيها وتشوف الفجر على أصله في خدودها.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.

شيعتك شعبك والريدت دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك ربك.